أتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة، إلى هذا نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان وأمرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح يا رب عنا، عن سائر شعبك، عن موضوعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات.

0: ప్రసవకి స్థాసీతి
1: فلنسأل الإبداع بتلقلاب ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعادوا مرحم ورفات اشفيه وانزع عنهم وعنا كل مرض الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقم معزيهم وعذبهم أرواح النجس أعتكم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أعطي رب رحمة أعطيها خلاص أعطيها غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا شفيها التي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد

0: صلى الله عليه وسلم القلب ربنا لنا مخلصين صلاة مسيحنا صلاة لمن صلاحك يا محب البشر. قل يا رب صعد وقربين وشكر الذين يقدمون كرامة ومجدا لإسمك القدوس
1: يا رب
0: رب على مذبحك المقدس صنعتك السماء رائحة بخور تدخل عظمتك بواسطة خدمة ملائكتك المقدسين. كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة هكذا أيضا يا رب نذر عبيدك اقبلها إليك أصحابك كثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوض الفانيات سمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات. أحيطهم يا رب قوة ملائكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض أذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك هذا الدهر لا تتركهم عام

عودية واحدة بفضل الخطايا وننتظر قيامة الأموات دار الآتية.

0: نغير ونشري خارون. اسمه ويرون اريرون اريفوين سين ايرون اولم بن كنت ابن هارون جم بن شنخن بك اوغا يوكاني نو في ناني فول شليل قائل نبيا نبرا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فتوب لعيونكم لانها تبصر لاذانكم لانها تسمع نستحق ان نسمع ونعمل بناجيلك المقدسه بيت الباط القديس.
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب.
0: صلاتنا يا سيدنا كل الذين امرونا ان نذكرهم في صلاتنا والباطن نرفعها اليك ايها السيد رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
2: هللويا هللويا بخريستوس افتم في الخنين.

0: da vovosio a questo momento a Dio Vangelio.
1: Maro tenja vesna vla shal senteni gom kiria flog isone fto qata yo annen agen yo evangelio.
2: Sasi kiria.
3: قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، هللويا. مبارك نأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. قال له فيلبس يا رب أرنا الآب وحسبنا. فقال له يسوع

الآب، ألست تؤمن إني أنا في أبي وأبي فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لا أتكلم به من نفسي وحدي، بل الآب

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: Das Kiefer, das Simon.

0: يا ريني فاسي
1: قطع
0: كل ذنوب خفاك
1: يا
0: تلاميذ القديسين والرسل الطارق عن الابال الروح القدس والغفرات الامتياز وغفرت من امسكتم عليهم امسكت انت الان ايضا يا سيدي. انعمت الذين املاك كيانات كل مكان كل زمان يا حلو اربط كل خطايا الظلم. نسال ربنا نطلب من عبيدك اباء اخوتي ضعفي هؤلاء منحني برؤوسهم امام مجدك ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايا كنا اخطانا باركنا طهرنا حاللنا قومنا يليق بك المجد كرامه الان كل اوان
2: امين. كيالايسون كيالايسون كيالايسون امين. للاسف
0: بكل استاذ بنوتي ملك السلام اعطينا سلامك وارنا سلامك وافرنا خطايانا كالملك والقوه. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
2: اعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

0: عالم إني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي بالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أن قيام من أجل كلام نزك لم تكن به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق فيا الله روحا مستقيما جدده في أحشائنا. تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سابتريك أيوك يا جيب نماتي
1: أيها الرب الذي أرسلت روحك.

0: أتسك على تلاميذ القديسين ورفقك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعم لنا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيا ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة العدالة والسلطة القادرة كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا.
1: Que ahí que estos y unas tonión, amén.
0: يا وليت الإله أنت يا قلم الحياة الحامل عنقود الحياة، نسألك يا أيتها الممتلئ نعم الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: إنك أي كستوس يونا ستونيون آمين.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كان صالحات ومعت حياة لما تفضل روح اللي فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: ثبت ريكي وكي ابن ماتي
2: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا السلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.
1: كينينك عيك استوسيون استونيون آمين.
2: إذا ما وقفت في هيكلك المقدس نحسب خلقية في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت لذي قام لما تسعد سمت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت لذي قام لما تسعد سمت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي يموت لذي قام لما تسعد سمت ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ده دور كل امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر اسامينا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قد ربنا احنا انفسكم يا امنا وابن خطايا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب عنا بطلباتنا ليك لان لك المجد والعزه قدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لنا، لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام لك نسالك القدس امتلا مجد العذراء كل حين وقت لها من المسيح اسعد صلواتنا لابنك الحبيب اللي اغفر خطايانا. السلام التي وقت لنا روح حقيقة المسيح لان العذراء القديس اسال الرب عنا ليسر رحمه نفوسنا اغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الامين للجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لك كان لما في
0: الخصوص صاصي اوصي من فصوم بشارة الانجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمان امين.
4: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا توبوا المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبوا الحزان لانهم يتعزون، توبوا الودعاء لانهم يرثون الارض، توبوا الجائع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، توبوا للرحماء لانهم يرحمون، توبوا لانقياء القلب لانهم يعينون الله، توبوا لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، توبوا المطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا تردوكم وعيروكم قالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم كذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ولا تحت المكال، بل يضعونها على المنارة فليضيء لكل من في البيت، هكذا فليدينوا لكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة.
0: على الصليب من أجل الخطيئة تجرأ عليها أبونا آدم فردوس مزق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي لا ترفض طبتي التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول أسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية والمسامين التي سمرت بها انقز عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالمية لإسقاط أحكامك السمائية كرأفتا. ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذر من أجل كثرة خطايانا، افرح له بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لله العذراء كثيرة هي شفاعتك وهي مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رافاتك السلام قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس

0: آمين.
1: صلاة خلاص وفي أصلاد كل يا المسيح لنا عندما وسط يديك طلعتنا العود الصليب فلهذا كل أمم تصف خير المجد لك يا رب.
0: سابتري كيوكي أجيب نبماتي.
1: لازم الشخص الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح لنا لأن بمشيئتك سلطة تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا مخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد.

0: الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشوق دلمية المسيح إلهنا نعظمك يا
1: الله. يا من الحقيقة مجدك العزراء القديسات الإعلان كل يوم خلص عام تخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح.
0: بشهادة
1: أليس سكين سبات كان غفران خطايا نبشر بالسادس القدوس له وتوحد الناس بطلعنا من كده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد
1: الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا بدور لتسبيح كان كل شيء
0: هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا
1: نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنى الصلب عنا عد لاس بنطس تألقوا بركهم بينما في يوم سادس كان في الكتب الصعادة للسماوات وكالت ثانية من أبيه
0: وأيضا نأت في مجد إلى
1: يحيى والأموات لدى اسم كي قضاء نعم من بروح قدس رب محمد بس كل آيات نزل لها المجد مع الآب والإبنات كل أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة أصلية
0: ونعتبر معودية واحدة أخرى الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

In كاسو ليك الابوستوليك الكريسيه انت ابنوتي امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماوي.

واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم.

بن سوتيرس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك رب استرتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

واسمعنا وعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبة قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرة خطايانا.

من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن ساري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل

بك يا رب شمسك يوسف شعب ضعف يكونوا محارين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحد الوحيد المقدسة الجامع الرسول الأفواه الاثنى عشر رسولا فهم الأزوي مركز رسول الطهر الشهيد بطريرك دي سويرس معلمنا ديسكورس أسناس بطرس قايتم الشهداء رئيس كان زحنا ذهبي فهم أكدليس كريزا ديس فاس ريزا ديس أريوريوس من أفواه 318 و150 بقسطنطينية و200 بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس فهم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين

0: البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. ولكن شكرا لله الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح، فلذلك يا إخوتي الأحباء كونوا ثابتين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب دائما، عالمين أن تعبكم ليس بباطل في الرب. وأما من جهة ما يجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع فليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ، ومتى حضرت فالذين تختارونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان الأمر يستحق أن أذهب أنا أيضا إلى هناك فسيذهبون معي. وساجي إليكم متى اكتزت بمقدونية لأني سأكتاز بها، وربما أمكس عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعونني إلى حيثما أذهب. ولست أريد أن أراكم الآن في العبور لأني أرجو أن أمكس عندكم زمانا إن أذن الرب، ولكنني أمكس بأفسس إلى يوم الخمسين. لم تزل نعمة الله الآف تحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكثير يكون من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. لتقصد لكم النعمة والسلام مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانيات لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المعد أن يعلم في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تروه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به ومجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبؤوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، إذ سبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا أنفسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.

لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما انتهى الاضطراب دعا بولس التلاميذ وعزاهم وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا، ولما اجتاز في تلك النواحي وعزاهم بكلام كثير جاء إلى إيلاس فصرف 3 أشهر هناك، ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا صار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا، فرافقه سوسي باتروس بيروس البيري ومن أهل تسالونيكي أريسترخس وسخندس وغايوس الدربي وتيموسيوس ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس، هؤلاء سبقوا وانتظرونا في طرواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام إلى طرواس حيث صرفنا 7 أيام. وفي الأحد أول الأسبوع إذ اجتمعنا لكسر الخبز خطبهم بولس وهو مزمع أن يخرج في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كنا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق، وإذ كان بولس يتكلم غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه وعانقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وذاق وتكلم كثيرا حتى لاح النور، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فركبنا أولا في السفينة ووصلنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد أمرنا هكذا مزمعا أن يمشي. فلما تقابلنا معه في أسوس أخذناه وأتينا إلى ميلتيني، وفي الغد سافرنا من هناك وأقبلنا مقابل خيوس، وفي المساء وصلنا إلى ساموس، وبعد ذلك أتينا إلى ميليتيوس لأن بولس كان قد عزم أن يقلع ويتجاوز أفسس لكي لا يتأخر في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50

أيها السائل الأب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل الطريق إلى نبي الأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطن.

أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك يا سيد رب لهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، لست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته.

من نور إلى حق إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو إلى في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بنطس.

بالروح القدس الرب المحيي بصم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا.

القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

خلاص انعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا اطهارا بروحك القدوس، هذا الذي احب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا الى

0: هار لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بالسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها اسكن يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأساقفة باتريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنا بملاك نستك المقدسة ليرى قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا.

0: كل مواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب
0: الساكنين فيها بإيمان. لا تفضل يا رب وهي السماء ثمرات الأرض هذه الساعة.

اسعد ربك مقدارك نمتك فرح وجه الارض وروح حرصك تقص الاسمار واعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف.

0: تعطيهم طعاما في حين حاسب. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين

ذكرنا أسمام والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا، والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. واذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة نرجس فهم الذي اذكار الأربعين مختار سعيد ونادر ميخائيل نسان صدراك أماني صبحي جورجي نسيم فؤاد وإيفلين مرقوس وصفوة جورج وإدوار بطرس ومجدي عبد المسيح ونبيل منصور أذكار وحكمة يوسف الذي لهم تذكار.

في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمان

الرب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

قل أبا ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير

قائلا: أعلم يا إخوتي أن أذهب إلى الجليلة، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة. نزل من السماء، دحرج الحجر عن فم القبر، بشر النسوة حاملات الطيب قائلا: جي خريستوس أنستي اكنس.

الأبدية. ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرت لهم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليه

أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا بركتنا وارثنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس، سلمه عنا على خشبة صليب مقدسة، برد وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتنى

0: أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم.
1: فيس يا باخو سامحوني.

0: آمين سشوبي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: محبة
0: أمين.
1: الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام يكون معكم.

0: كاتب لي ايه في الجهاز ده عشان
1: بتاع ايه؟
0: بتاع كينج جهاز جهاز العطلان اللي هو بيفصل التيار كل شوية.
1: بيفصل التيار بينظم التيار.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. ولكن شكرا لله الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح، فلذلك يا إخوتي الأحباء كونوا ثابتين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب دائما، عالمين أن تعبكم ليس بباطل في الرب. وأما من جهة ما يجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا يفعلوا أنتم أيضا في كل أول أسبوع، فليصنع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جميع حينئذ لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تختارونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان الأمر يستحق أن أذهب أنا أيضا إلى هناك فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتست بمقدونيا، لأني سأجتاز بها، وربما أبكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب. ولست أريد أن أراكم الآن في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب، ولكنني أمكث بأفسس إلى يوم الخمسين. نعمة الله الآب فارتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: كسلكم فصل من رسالة معلمنا بطرس.

الرسول الأولى بركاته على جميعنا آمين. لتكسر لكم النعمة والسلام مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات أيها المحرصون بقوة الله بالإيمان للخلاص المعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تروا تحبونه هذا الذي الآن لم تروا آمنتم به فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم السبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون بل جعلوا أنفسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه أما الذي يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

الإبروكسيس فصل من أعمال بين الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما انتهى الاضطراب دعا بولس التلاميذ وعزاهم وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. ولما اجتاز في تلك النواحي وعزاهم بكلام كثير جاء إلى إيلاس فصرف 3 أشهر هناك. ثم إذ حصرت مكيدة من اليهود عليه ومزمع أن يصعد إلى سوريا صار رأي أن يرجع على طريق مقدونية. فرفقه سوسيباتروس فيروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكندونوس وغيوس الدربي وتيموثاوس ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس حيث صرفنا 7 أيام. وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فركبنا أولا في السفينة ووصلنا إلى آسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك لأنه كان قد أمرنا هكذا مزمعا أن يمشي. فلما تقابلنا معه في آسوس أخذناه وأتينا إلى ميليتيني وفي الغد سفرنا من هناك وأقبلنا مقابل خيوس. وفي المساء وصلنا إلى ساموس وبعد ذلك أتينا إلى ميليتوس لأن بولس كان قد عزم أن يقلع ويتجاوز أفسس لكي لا يتأخر في آسيا لأنه كان يسرى حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة أمين.

إسرائيلا. الأنبياء الأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة الديسين.

أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا ومرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب لهنا الذين صموا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفائنا كلنا وقيامتنا كلنا.

كده الكنيسة النهاردة تقول لنا ده أحد الغلبة بتجسد ربنا يسوع وصليبه وموته وقيامته وصعوده للسماء. أكمل لنا هذه الغلبة وأعطانا نصرة وبداية حياة جديدة. فتدعونا الكنيسة علشان نتمسك ونحيا الغلبة ديت. ويمكن في الإبراكسيس زي ما سمعنا تحكي لنا كده الكنيسة عن واحد اسمه أفتيخوس. تقول لنا عن أفتيخوس دوت زي ما احنا سمعنا كده ان كان القديس بولس رسول مجمع الناس وبيعلمهم وبيوعزهم، لكن يقول كده انه كان أفتيخوس دوت، يقول كده عليه الإنجيل كلمة انه كان متثقلا بنوم عميق. كان متثقلا وكأنه كده عاوز الإنجيل، كان كده متقل مشدود لتحت. ربنا يسوع صعد وجذبنا وجذب كل واحد علشان يبقى في حالة غلبة، فيبقى صاعد كده مرتفع عن الأرض. لكن تقول لنا الكنيسة عن أفتيخوس، ومش عايزين نبصله أنه هو كشخص اسمه أفتيخوس بس هو، لكن كل واحد فينا ممكن يكون متثقلا. ده كان متثقلا بنوع عميق. واحد ممكن يكون متثقل بفلوس، واحد متثقل بشهوات، بعلاقات، بقى كتير أشياء كتير أو أسباب كتير. لكن لما تخلي الإنسان متثقل، حتى يقول عليه الإنجيل كده إنه غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. وكأنه يعني الإنسان المتثقل دوت بأي شيء في العالم تلاقيه مرتبط بالأرض. يقول إنه سقط إلى أسفل وحمل ميتا، تكون ديت النتيجة. لكن زي ما بنقول إنه ربنا يسوع جاي يعطينا غلبة، يعطينا حياة قيامة، مش ارتباط بالأرض مرة تانية، ولا أن يوصل الإنسان يبقى متثقل بشيء ويقع إلى أسفل ويبقى ميت. عشان كده يقول كده قديس بولس الرسول، يقول لهم لا تضطرب. واحد بقى فيه روح الغلبة ديت وروح القيامة، يقول لا تضطرب لأن نفسه فيه. وبعدين يقول صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا، هكذا خرج وأتوا بالفتى حيا. رجع تاني لأفتيخوس الحياة والغلبة اللي أعطاها له المسيح خلال القديس بولس الرسول. فعشان كده احنا النهاردة في حد الغلبة، كأنه كده الواحد مهم قوي انه يراجع نفسه. انا في اشياء متثقل بيها، مغلوب بيها، ماشي كده وراها ومخلياني مشدود لأسفل ومتربط. كلنا عارفين مثلا انه واحد زي سليمان الحكيم لما يقعد كده يحكي ويقول في سفر الجامعة ازاي انه مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم، كل اللي انا عاوزه انا خدته، من بقى زواج، من مال، من من من. طب ايه النتيجة؟ ايه النتيجة سليمان اللي خدتها؟ قال لقيت نفسي بقيت باطل. وقال الآية اللي كلنا عارفينها وحافظينها، باطل الأباطيل كل باطل وقبض الريح. قال لقيت كل ده خلاني مغلوب. وكانت فترة من فترات حياة سليمان اللي كانت فترة يعني صعبة، وكان متثقل مشدود كده لتحت، ما هواش غالب، ما هواش غالب. عشان كده بقول تاني ان الفترة ديت ما بين كده عيد الصعود وعيد العنصرة، مهم ان الواحد يراجع نفسه في حتة كده التثقل دي. يعني كل واحد فينا ممكن يكون عنده حاجة او اكتر متقل بيها لتحت، مشدود بيها، مهموم بيها اكتر، فمخليه كده مش عارف يعني ايه يمشي مع المسيح في موكب الغلبة. زي ما يقول القديس بولس انه يقودنا في موكب النصرة بتاعه ده. في ناس مش عارفة تمشي في الموكب ده لانها ايه؟ لانها متثقلة. فكل حرب من عدو الخير تقح، تتعبها، تشدها للأرض. طب لو واحد يديله كده ربنا النعمة ديت ويتحل من التقل اللي فيه ده اللي شده لتحت، يبقى في حالة غلبة وحالة قيامة. يقول لنا كده
سفر النشيد كلمة جميلة قوي، يقول آسف سفر الأمثال: لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. تاني، باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني يا واحد طاير لما يعملوا له فخ على الأرض بشبكة تبقى بالنسبة له إيه؟ ولا حاجة، يضحك عليها يعني، يحس إنها ولا ليها قيمة. طب لو واحد في الأرض توقعه تتعبه. فلما يبقى الواحد في حالة غلبة، في حالة صعود، في حالة ارتفاع عن الأرض، كل الفخاخ وكل الحيل اللي يحاول بيها عدو الخير إنه يوقعنا، تلاقي الإنسان الحاجات دي ما تتعبوش وما تقلقوش، لأنه في حالة غلبة، فتبقى الشبكة دي بالنسبة له ولا حاجة، ما يخافش منها أبدا، ما يقلقش منها. يحكي لنا كده يعني تاريخ الكنيسة عن القديس باسيليوس الكبير، شوف فيه المثل حلو للنقطة دي. لما راح كده الرسول بتاع الإمبراطور عشان يقول له كالعادة سيب المسيح وتعالى يعني امشي معانا، فقال له طبعا مش هسيبه. فبدأ الرسول بتاع الإمبراطور ده عاوز يقلقه كده ويخوفه، فيقول له ايه؟ يقول له: ألا تخاف من قوتنا؟ ألا تدرك أن بيدي سلطة مصادرة أموالك ونفيك وحتى قتلك؟ بيقول: مش خايف مني، تعرفش أن أنا ممكن أخد أموالك وأنفيك وأقتلك؟ رد القديس باسيليوس عليه رد جميل قوي، يقول له إيه؟ يقول له: أما عن مصادرة أموالي فأنت لا تقدر. بيقول له: ما تقدرش ليه؟ يقول له: لأنني لا أملك شيئا سوى ثوبي وبعض الكتب البسيطة. مش هتلاقي حاجة يعني تاخدها، مش قلقان على حاجة زي ما بيقول، مش خايف على حاجة. يقول له: بتهددني انك هتاخد الأموال بتاعتي؟ مش هتلاقي حاجة، مفيش غير التوب بتاعي وشوية كتب معي. ويقول له كده: أما عن النفي فأنا لا أعرفه، لأنني أينما ذهبت فأنا في أرض الله. لو بتقولي هتنفيني هتوديني في أي مكان، أنا في أرض الله، للرب الأرض وملؤها، أنا مش منفي، أنا معاه. وأما عن الموت فهو مكسب لي، لأنه يوصلني إلى الله بشكل أسرع. قد إيه يعني يقول إن التكملة بقى الحديث، يعني إنه رسول الإمبراطور ده لما راح الإمبراطور قال له: ما تتحاولش تتكلم معاه، لأنه ما فيش حاجة هو خايف منها. يعني ليه؟ في حالة غلبة، في حالة صعود. لو الواحد حتى يعني مش هيوصل انه يبقى ما حلتوش حاجة، مش بقول ان هو ده الحل الوحيد، بس في حد يبقى متثقل الآن متربط بالأموال بتاعته دي فمغلوب منها. لكن في ناس كتير عندها أموال لكنها تستخدمها للخدمة وتستخدمها لمجد ربنا، ما هيش تلاقي يعني ايه الآن، وحاسس ان ده أمانه، وحاسس ان هو ده اللي هيخلصه ولا هيأمن له مستقبله. بالعكس، سان غالب مش قلقان من الحاجة ديت. مش كده احنا في دعوة لنحيا حياة الغلبة دي، نتولد مرة تانية زي ما يقول لنا القديس بطرس في الكاسل: يكون مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده: ولدنا ثانية بموته وقيامته وصعوده، ولدنا ثانية. وخلى رجائنا فين؟ في السماء، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ما بقيناش متربطين بأرضيات، لأن فهمنا وعرفنا أنها بتروح في لحظة، وحتى لو هي نفسها ما اتخذتش قيمتها، ممكن في لحظة تلاقيها إيه؟ بقت ولا تسوى شيء. فيقول كده: ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، ودانا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. بقت عينينا وقلبنا وفكرنا مثبت على السماء، فبقى الإنسان في حالة صعود، في حالة نصرة، في حالة نصرة وفي حالة غلبة. علشان كده يقول لنا الإنجيل زي ما سمعنا ربنا يسوع يقول لنا كده: إلى الآن إيه؟ لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا. اطلب
فرصة في الفترة دي بتاعت عيد الصعود وإحنا بنستعد لعيد العنصر، يقول لي أطلب،

بس اطلب طلبات ايه؟ حسب مشيئته. اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلب انك كده يديلك نعمة ان احنا ننحل من كل الرباطات بتاعت الخطية ديت، او كل ما هو في الارض بيعطلنا ومشددنا كده لتحت ومتقلنا. كل واحد فينا عارف نفسه وعارف ايه الحاجات اللي متقلاه واللي ربطاه واللي مخلياه مربوط بأسفل. نطلب من ربنا انه يحلنا منه وانه يرفع كده عينينا، نقول يا رب انت قلت كده انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. اقول يا رب كده اجذبني بقى ليك واجذب قلبي ونظري، ما بقاش متقل وعمال ادور على الفلوس وعمال ادور على علاقات وشهوات وممتلكات ولسة طويلة. اقول له اجذبني بقى لفوق عشان اكون عايش في حياة غلبة، ما يبقاش في حاجة مضايقاني ولا في حاجة يعني متقلاني وبعداني عنك. اطلب منه كده انه يديني ايه؟ يديني الروح القدس. لما اقول له كده هلما تفضل وحل فينا زي ما بنصلي في قطعة الساعة الثالثة، اقولها من قلبي بجد بشهوة باشتياق واقول له تعالى. طلبات جميلة يقبلها ربنا ويدينا كده ان الانسان يرجع تاني يتولد مرة تانية، يتخلص من كل شيء متقله. زي ما يقول لنا كده في مزمور الانجيل يقول كده تهب ريحه تسيل المياه. روح القدوس يجي كده يسكن في الانسان، يشيل منه كده كل جمود وكل فتور روحي ويخليه كده تسيل المياه، بدل ما كان متجمد وما فيهوش عمل نعمة ربنا. لا، يجي روح القدس يوم الخمسين يحل فينا يسيل المياه، يدينا كده انه نرتوي، نرتوي بربنا ونثمر. فايه؟ هنسبحه زي ما قال، نسبحه ونبقى فرحانين وفي حالة غلبة ونصرة. مبقاش في حاجة تقلقنا، ما يبقاش في حاجة كده ممكن عدو الخير يغلبنا كده من خلالها. جي ربنا يسوع يدينا هذه الغلبة. احنا كمان نقول يا رب طلبتنا صحيح ان احنا ايه؟ ناخد هذه الغلبة، لانه ان الواحد يتربط بالخطية دي ويتذل بيها متعبة. يمكن كلنا شفنا فكركم بشمشون. شمشون لما كان حافظ ندره وحافظ على حياته مع ربنا، فاكرين كان كل ما يربطوه بأي حاجة يعمل ايه؟ على طول يقطعها في ثانية، مفيش حاجة تربطه، مفيش حاجة تزله. لكن لما فقد علامة ندره ووقع في شهوة ووقع في الكلام ده، ايه اللي حصل له؟ اتزل ذله وفقعوا عينيه وبقوا ياخدوه كده آسف مكان الحيوانات يطحن. ايه ده؟ قال عشان اتربط وما قدرش المرة دي يفك الرباطات ديت. فجي ربنا يسوع يدينا الغلبة عشان نفك كل رباط مربطنا ونحيا كده حياة غلبة وحياة قيامة ونسبحه ونبقى فعلا بنقول من كل قلبنا مع القديس بولس الرسول بعد ما الواحد يكون اختبر يعني ايه مزلول وتفك وتحل من ده، يقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يقول يعني ايه؟ لا، الغلبة دي قيمة قوي، دي مهمة قوي. يبقى الواحد يقعد فعلا يطلبها ويقول له يا رب اجذبني، حلني من كل رباطات مربطاني، انك انت لا تقدر تديني النعمة دي. فنحيا حياة غلبة ونسبحه. لربنا المجد دائما ابديا امين.

0: إن صوفيا سيبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنقوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد أنه مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس صليب وعن العهد بلاطس بنطس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرة

الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجد الأجناد الملائكية والطغمات السمائية.

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي الألحاق الكائن قبل الدور.

فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود.

خلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي

هذا الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

0: آمين.
1: نسألك يا رب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويسهرها قدسا لقديسيك.

0: المستحقين كلنا يسألنا أمتنا القدس تكطهارا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجينا صبرا براس مجامع الديسين الذين نرضوكم منذ البعد اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذا الذي اقتنيت لك بالدم الكريم لازم مسك احفظها بسلام وجميع الاساق والارثوذكنا فيها اذكر يا رب بانه طبعا مكرم البابا انبات ودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معك المحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة العراقتي بالسلام اذكر يا رب قام أمس القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة لكل شعبك المؤمن اذكر يا

0: سيدك مقدارك انا ما تفرح وجه الارض ليروح حرسها تكسر اسمارها اعدها لزر والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي نسأل بصلاك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجل كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن اصنع معنا حسب صلاك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيم كما يكون لك كفاية في كل شيء كل إن أزداد كل عمل صالح اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم إلى أجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

يا رب امرنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين اردوك منذ البدء. بين القديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء المعترفين كل ارواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة القديس عن الصابو صابو شيد القديس فنوصر الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيليوس نيسوروريوس الناطق بالإلهيات وقديس أوروريوس صانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني 318 مقتنعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية وتيمبابسوس مانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب بين بنس القمص

قال حبنا باب لا طموه وحسقيال تلميذه سيدي لابوين القديسين روميين ماكسيموس واد وماديوس 49 شهيدا شوخ شهيت القاوي القديس الانباء موسى ويحنس كام القيس بنا من يلو سبانا بس زيروس القس ابانا باباكم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا باش مدرسة متوحدين عن بويصة تلميذ بنا ببرقوم أسقف الفيوم والجيزة والقموس مخائل البحير تلميذ بنا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرش دياكون حبيب جرجس قديس أبونا يسوس الأنتوني قديس أبونا القموس بيشوي كامل كل مصاف قديسك أولى الذين بسؤالات وطلبات ارحمنا كلنا معا انقذنا من اجل اسمك القدوس الذي

تفضل يا رب أن تسكرتني نفوس عبيدك المرحومين رفاي اللباسم والمرحومة نرجس فهمي التي لها تذكار الأربعين، والشماس عاطف عبده له تذكار الأربعين، وعبيدك الذين لهم تذكار السنة ماهر كامل وعادل فتح إسرائيل، ونعم مرقوس ديمتري وأماني صبحي وليلى وديع وسفين ذكري ونقولا حنا وحنا نقولا ويعقوب بخيت وفؤاد عطا الله ونديا رزق الله وعبدك المرحوم صليب قسطنطين وسوزان سعد وقسطنطين صليب ونجيب بسيلي وعيدا أولى ميري ويليام أمين وسمير كامل مينا ونسان نسان صدرك أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نحن في فردوس النعيم في كورة الأحياء.

كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع

فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير

إلى نعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: اخرس توسا.

في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل أطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم.

إليك تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: اللهم يا حامل خطيئتنا، ابدأ بقبول توبة عبيدك يا رب من نور المعرفة وغفران الخطايا، إنك أنت إله رؤوف، أنت طويل الأناة وكثير الرحمة، كنا قد أخطأنا ليك بالقول بالفعل. اذكر يا رب ضعفنا أيضا واغفر لي خطاياك حيث كثر الاسم والتكسر، من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك حالنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة. أنا مرن يا سيدنا بعقل وقوة وفهم، امنحنا أن نصنع مرضاتك كلنا، اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوتك. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: هل استحقنا مع روحك ان انصت بخير.

نؤمن ومن وعطل افرنا بس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي لاجل ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وات الاقدس الطاهره مريم جعله واحدا مع لاهوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بنتو السلام عنا لخشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه نؤمن ان لاهوت

0: عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدٍ قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي، تسامحوني.

الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب.

فجلس يعلمهم. وقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ قالوا: هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض. واما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ فقالت: لا احد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: انت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. اجاب يسوع وقال له: وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب، واما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب، انتم حسب الجسد تدينون، اما انا فلست ادين احدا. وان كنت انا ادين فدينونتي حق، لاني لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق، انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني. فقالوا له: اين هو ابوك؟ اجاب يسوع: لستم تعرفونني انا ولا ابي، لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه احد لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع ايضا: انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به، إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو،
ولست افعل شيئا من نفسي، بل اتكلم بهذا كما علمني ابي، والذي ارسلني هو معي، ولم يتركني الاب وحدي، لاني في كل حين افعل ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني، لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلون، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأب الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطي؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون، لأنكم لستم من الله. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا؟ من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه

أعرفه، أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. الأصحاح التاسع. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون: إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر. فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن، اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ.
فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال له: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟ فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية.

الإنجيل معلمنا حتى إصحاح 12 آية 25، متى 12 25، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعض زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم، ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟

معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلا يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآخر. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديئا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والمجد لله دائما أبديا آمين. احنا الذي مفروض نتكلم عن القيامة، ولكن أنا عاوز أتكلم عن جوانب من جوانب القيامة في حياتي. القيامة طبعا هي النصر على الخطية، لكن أنا عاوز أتكلم عن آثار هذا الانتصار في سلوكنا. الفصل الأرناه بيقول أول حاجة وحدانية الروح، يعني الناس تبقى متحدة، لأنه لو انقسمت على مملكة على بعضها تخرب، لو انقسم بيت على بعضه يخرب. فيبقى أول حاجة وحدانية الروح. وحدانية الروح جدان في البيت، يبقى أول مظهر من مظاهر فعل القيامة الأسرة المترابطة. كيف تكون هناك حياة مسيحية في أسرة مفككة؟ كيف تكون هناك قيامة والبيت غير مترابط؟ أول أثر يظهر للناس يظهر في البيت. ده كانوا بيقولوا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، لأن البيت كله رابطة واحدة. هذا الترابط الأسري حاجة أساسية، لأنها تدل على تغيير فعلا. ليه احنا بنأكد على الترابط الأسري؟ حد كده يقدر يدلنا بعض أفكار سريعة ليه بنأكد على الترابط الأسري؟ نعم، قال التلاميذ ايه؟ مثلا غير الأسرة كنيسة مصغرة. شكرا. غير بذرة الإيمان التي نريد أن نبذرها لا تنمو إلا في بيئة مستقرة. يعني لما نحط بذور في الأرض ونقلب الأرض ونطلع البذرة اللي كانت تحت نطلعها فوق ونقلب الدنيا ببعضيها، البذرة عمرها ما هتنتج. فالاستقرار، استقرار البيئة غير حياة السلام والاستقرار النفسي. يعني انت بتقولي نمرة واحد قلت ايه؟ أظن وتاري قال ايه؟ الإيمان ينمو كبذرة في أرض مستقرة. وقلتك قلت ايه؟ السلام القلبي مع الترابط ينشئ استقرارا نفسيا ويساعد على النجاح. عدم الترابط يسمح للعدو بالدخول في الأسرة. ما هي بس دي معناها عن التضحيه، معناها عن التضحيه. ما سمعتش كويس. يعني انت عاوز

وسائل ترابط الأسرة. شكرا. قال حقيقة يعني أنت قلت الثلاثة الأولين، الإيمان ينمو في أرض مستقرة، السلام القلبي ينشئ استقرار ويساعد على النجاح، عدم الترابط يسمح العدو للدخول في الأسرة. بس ممكن حتى يكون اثنين. حاضر يا سيدي. الأخ دلوقتي بيقول سهل إننا ندي كلام نظري، عايزين نعرف وسائل الترابط، وده كلام كويس عشان يبقى كلامنا كلام عملي. سهل إننا نتكلم نظري. ايه اللي يخلي يعني ايه المحبة؟ المحبة دي لازم الضرورة تكون في المسيحية، دي اخوة. الدين مسألة انا هاخدها وكتبتها على انها مسألة انسانية، لكن ادوني حاجات مسيحية. يعني اتفضل كلمة المحبة يبقى معناها اذا اهتزت المحبة خلاص انا هعمل المعدنات الحلوات. يعني انا عاوز وسائل تقوية المحبة اكثر من كلامنا عن المحبة. هما يا اما ناس تتجوز وتحب بعض قوي قوي قوي، وبعدين شوية بعد شوية نلاقي المسألة فيها اهتزاز. ليه؟ ربما تكون لأنهم أسسوها على المحبة فقط. وطبعا أي زواج في محبة، إنما تأسيسه على المحبة معناها أيضا أنه مهتل. أما إيه الموضوع؟ توافق؟ لأن ده نفس المحبة. طب النهاردة نكون متوافقين، بكرة مش متوافقين يعني. لكن كل يحب، كل حبيب يحب أو يبذل، وبعدين بتهتز المحبة كله. امال ايه؟ نعم. فكر واحد النهارده، فكر واحد النهارده بكره ما احناش فكر واحد. انت هتفرض عليا حاجه مش موجوده. موضوع المحبه وموضوع الفكر ده يعني نتائج لكن ما هياش وسائل. نعم. يعني ايه الارتباط بالكنيسه؟ طيب شكرا. الارتباط بالكنيسه غيره. طيب شكرا. غيره. التعاون. كل ده حاجات مهتزه. تحب فكر واحد يتفقوا ما يتفقوش، يتفق النهارده نتخانق بكره والى اخره. نعم. عاوز توزيع ادوار كويس. طب غيره. شكرا. نعم. يعني ايه؟ ملتزم بايه؟ يعني ايه ملتزم بروح الله؟ فسريها شويه. طب خلاص. نعم. ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ يعني الصلاة مع بعض غير. لا كل ده مش داخل دماغي. نعم يا الورا. طب شكرا. ايه الفرق بين الزواج المسيحي وغير المسيحي؟ الزواج المسيحي سر مقدس يعمل فيه روح الله، يعني من ناحيتي انا، من ناحيتي انا. نعم برضه حلوه دي. عهد هو ثالث هو الله. يعني ايه حياه جميله؟ انا مش حياه جميله لكن اتجوزت. لا لازم نعرف ان ما دام الزواج المسيحي سر مقدس يبقى نحن ملتزمون به. الالتزام بالسر امام العواطف، امام الفروق الفرديه، امام فرق التفكير، امام فرق العواطف الى اخره. انا ملتزمه بالسر. انا ملتزم بالسر. لازم الناس تعرف ان الجواز المسيحي رباط مقدس مش من حقها انها تفكه. وفي اي ظرف من الظروف ما اقدرش اجي. يعني ده عباره عن الهامش بتاع الورقه اقدر اكتب جواه لكن ما اطلعش بره الهامش. دي اساس الزواج المسيحي، اساس الاسره المسيحيه، انها مكونه بسر الهي يربطها، والتزم الناس بهذا السر. نزعل ما نزعلش، نتخانق ما نتخانق، برضو احنا مرتين ببعض. هذا هو الاساس الذي لا يوجد في اي

آخر من المسيحية، ومنه أنتوا قلتوا شوية حاجات تقويه، لكن أساسا عشان كده مش عاوز أقول محبة. محبة مسألة يعني مسألة معرضة للاحتجاج، لكن أنا عاوز أقول

就听过呢。我说听不见呢，人家说，那别告诉说了，那，告诉说的啥去了？ينظر إلى الخلافات فوق موضوع السر، إنما السر فوق كل شيء، السر فوق كل شيء. علم نفسك، علم نفسك، علموا أولادكم إن السر فوق كل شيء. ولما يبقى السر فوق كل شيء غصب عني أحل. إيه اللي أنت عاوزه؟ ايه معلش انت عاوز تقول ايه؟ السر هو الاساس. اتجوزتي وطلع ان هو كنت فاكراه انه مرتاح، طلع انه مديون ساعة الجواز بتاعه. اتجوزت وطلعت انها يعني ماسكة فمها شيء طول بالك. في سر. شوف ازاي لما الواحد يعرف نفسه حدود ما يطلعش بره الحدود دي، ان كل حاجه جوه الحدود تتحل. انما سهوله التفكير في فك السر دي مساله غير مسيحيه. عشان كده قال انت فكرته ايه؟ ده اللي بيفك السر ده وهيروح عشان يرتبط بحد تاني، ده كانه بيعمل شيء فلاني، خطيئه فلانيه. إذا أنا مربوط رباط مقدس، وخلي بالكم زي ما كان بيقول على عبادة الأصنام إنها زنا، لأن صاغ ربنا والتصق بالصنم. كمان اللي يصيب الشريك ويلتصق بأحد اعتبره يا مناس سنين طويلة تعبانين. يجي يوم من الأيام الواحد يقابلهم ابقى مش عاوز افتح الكلام، انا عارف انها تعبانه او عارف اني تعبان، مش عاوز افتح الكلام، انا عارف اللي فيها. يعني ما بتسالش ربنا يعني لا، ده استجاب ليا بعد 15 سنه. اذكر واحده بعد 22 سنه ما بتسالش. قلت لها انت فين؟ مش عاوز احدث عليك، انت لا. الصابرين بخير، الصابرين بخير. الآن صلاة 22 سنة، بس الصلاة؟ يعني حضرتك قديسة أوي قعدت؟ قلت لا. أمي قالت لي بقول لك إيه، حريرة ما تتفكش. حريرة اللي مريتهم بيها دي، حريرة ما تتفكش، حطيتها في بالي. جه اليوم اللي بقول يا ريت كل الناس تقول حريره ما تتفكش. انا بتودي السر ده اساس الزواج المسيحي، وده اساس البيت اللي بيقول انقسم على ذاته. ما هو مش ممكن هينقسم بقى ما دام في رباط يبقى يهتز. الذكر ان احنا بنقدر نقول للناس كلها حل واحد، يعني يجي واحد يجوا اثنين متخانقين، انت غلطان وانت غلطان عشان كذا كذا، طب خلاص حللنا. يجي غيرهم نفس الوضع، انت غلطان لا مش غلطان، مره واثنين وثلاثه لا مش غلطان. يا بنتي اقبلي نصيبك وعيش البيت من اكثر عمله. يا ابني اقبل نصيبك، هي دي الحياة المسيحية، هي دي الحياة المسيحية. أولا أن هناك سر مقدس، بعد كده تقولوا لي ما هو صعب. أيوة ندخل بقى في وسائل تنمية هذه. خشوا لي بقى في وسائل إن إيه تنمية. نعم يا أستاذ، يعني أنت عاوز أن موضوع السر يوضح باستمرار والتعليم عن السر يوضح باستمرار. حاضر حاضر، دوام التعليم عن السر. نعم، بالمناسبة دي احنا ككهنة جميعا دون استثناء في مدينة بني سويف

اتفقنا على أنه في أي صلاة عادية أو قداس أو اجتماع أو إقليم لا بد من أن تكون الكنيسة في صمت كامل. وبيقول إن أنيسة والشرف في الكنيسة هي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. فتعاهدنا على كده كلنا وقلنا نكتب الكلام ده وهنخلي اللي جاي يحجز الإكليل يمضي عليه وهناخد تأمين اللي تيجي حضرتها متأخرة عشان خاطر كانت عند الكوافير واحنا قاعدين والمعازين دخلوا في بعضيهم اللي قبلهم دخلوا فيهم واللي بعدهم دخلوا فيهم وبتاع هنخصم من التأمين الشوشرة إلى آخرها. احنا لا يمكن أبدا أن نقبل على أنفسنا أننا نبقى ناس بنصلي وسط شوشرة. دي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. وده نفذه بكل دقة ونمضي الناس عليه وبدأنا. أنا بالمناسبة دي أحبكم تعرفوا إيه اللي أنا عملته امبارح الاثنين اجتماع الشباب بتاع الجامعة. شباب الجامعة قاعدين في المدرج مع بعض قالوا لنا مش ضروري تعملوا اجتماع شابات لوحده وشبان لوحده، احنا واخدين نقعد مع بعض. طيب نبص نلاقيهم شويه يجوا يقفوا في الحوش. انت جاي تحضر الاجتماع؟ ها يدخل المكتبه. من بكره المكتبات كلها في كل الكنائس هتتقفل اثناء الاجتماع والصلاه. مفيش مكتبة هتبقى مفتوحة، هنفتحها عند خروج الكنيسة. إنما قبل كده عشان ييجوا تبقى المكتبة دي فرصة لأن ما اخش الكنيسة. لا طيب واقف هنا ليه يا ابني؟ واقفة ليه هنا يا ابني؟ بس الهواء بس حر خليك اتفضل خش جوه. امبارح بالذات بداية لتطبيق هذا الكلام، طبعا امبارح كان الاجتماع مهزوز شويه يوم في ولا امتحانات وذاكره وكلام من ده، دخلت لا طلعت لقيت في شويه في الحوش. طلعت لهم خلوا بعضهم خرجوا بره. طلعت بره لقيتهم اتلموا بره. قلت يا ابني انت واقف هنا ليه؟ ناويكم على الله ايش مهم؟ مش مهم. دخلت الاجتماع قلت لهم بقول لكم ايه، تيجوا تحضروا الاجتماع بعد الاجتماع بخمس دقايق تكونوا كلكم رواحين، انما حضرتك تقف في الحوش نص ساعة وحضرته يقف في الحوش نص ساعة ومشتاقين على بعض تكلموا في الكنيسة. الكنيسة ما هياش القهوة بتاعتكم. اياك بعد كده اسمع ان في حد بعد الاجتماع بخمس دقايق وقت الحوش. اياك بعد كده. لقيت ابونا كده يعني اعتبار ان اول مره بعد العيد وعاوز يفرحهم واعمل لهم زفر. قلت له على ايه الزفر؟ اولا احنا عندنا زفر في الاجتماعات ده مش طقس. فالمعروف قفل وخلي الجماعه دول يروحهم، مفيش واحد يقف في الحوش. فاحنا من فضلكم هنكون شداد جدا. وانتوا تفهموا اولادكم. ليه؟ الشيطان شاطر. وهيجوا الكنيسه ونبص نلاقي ايه؟ 20 25 40 جايين ومتدخلين الكنيسه واقفين على الباب. قصادهم وقدمهم مرتين يقول لك احنا مش عايزين نروح الاجتماع ده عشان الاجتماع ده فيه شوشره وكلام والبنت بيجي لها كلام والولد بيجي له كلام، انا مش رايح ولا مدارس الاحد. مدارس الاحد يجي العين يخش. ولا قداس حضرتك تجيب ابنك يقعد جنبك.
اننا نبقى واقفين في القداس والعيال عامله غيطه بره، الكلام ده بنعمه المسيح نبطله، وانتم التزموا بيه، حرام التزموا بيه. يا ما جالنا يعني نقم، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الاثنين الزايد، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الولاد الوهم. ده مرة من مرات صدر منشور في هذه البلد، يمكن بعضكم أراه، ان الكنيسة بتساعد على الفساد. فانا هنبطل الكلام ده كله، وانتم تشرحوا الاولاد وتشجعوهم بقى يجوا يحضروا ويروحوا ياخدوا بركة. نعم، البنات يطلعوا الاول، يعني مش احنا لما نقول خلاص كل بنت، احنا عاوزين هم يتوعوا، يعني 5 دقايق وكل واحد يروح على حاله، يروح على حاله. ودي مسألة ما فيهاش تفاهم، ما فيهاش تفاهم. كرامة البيت أهو، ده الالتزام بالسر. البيت ده له كرامة سرية، والصلاة له فعل سري، ما نقدرش نهزه أبدا. وبعدين أبقى أنا الكاهن واقف وبتاع المصورات عمال يتنطط يمين وشمال، وثلاثة أربعة خمسة مصوراتية، إيه هو؟ هي مسرح؟ مسرح؟ هنا العرسان قاعدين هنا، وحضرتك لما تقف ورانا هنا تصور العرسان زي ما أنت عاوز، إنما تقف قدامي وتنط. أنا كتر خير الكهنة إن ساعة ما بييجوا يلبسوا الدبلة أبص ألاقي أبونا قدم الدبل كده على إيديه وشع، يعني يا ابني اللي عاوز يصور صور، لكن ما تحنجلش ليه؟ ما تحنجلش في الكنيسة، خلاص ده أقصى ما نعمله. فإحنا هنكون شداد جدا في الحتة دي. أظن لاحظت إن أنا بقول طلع منشور، في ناس قالوا أيوه شفناه، واللي قال في صورة، واللي قال ما أعرفش إيه، فأظن ده تجديف على اسم الله. يطلع علينا اننا رخمة، اننا بصر ايه الكلام ده كله، ان الناس مش هيحصل شوشرة في الكنيسة ابدا. ما تطلعوش للجمعة الطويلة والخميس العهد، ده دي اصلها الصلاة اللي فيها حزين. فالناس بطبيعتها كده لما تبقى مزدحمة في الجمعة الطويلة يبقى في شيء من الانسحاق، فيعني ينظم نفسه. لكن فرح بقى لا، معرفة. هم غزل عنهم التزموا. يا أستاذ جورج أنا هلزمهم غزل عنهم التزموا، هلتزموش ليه؟ مع السلامة. هو أنا أؤكد لك إن عدد اللي ما بيجوش علشان الشوشرة أكثر بكثير من عدد اللي بيجوا يهربوا. فاحنا لما هنلتزم نصليب، وبعدين هم امال هيدوء النعمه ازاي؟ ما زي حكايه السر بتاع البيت، ما احنا لما نسيبها ونخش بقى في اصل متضايقه، اصلها نفسيتها، اصل هو جاي من بره، ده كل ده في اطار السر. المسيحيه فعل سري، المسيحيه فعل سري، غيرت الطبيعه وغيرت الرباط. يبقى اي انقسام كانه بدخل الشيطان في وسطنا. نعم، نعمل للعروسين نزه ينزو عليها عن خطوره السر. وفي الواقع احنا عايزين، يعني احنا برضه هنا يمكن ربنا عطانا اننا دايما نسرح الطقس، لكن نوسع فيها شويه، نوسع فيها شويه، نوسع في موضوع السر الزواج، ونوسع في موضوع الشموسيه عشان الرسامه الاولاد يبقوا فاهمين بترسموا ليه، ونوسع في موضوع كرامة الكنيسة، نوسع في الحاجات دي. والصيف ده إن شاء الله هيكون فيه تكثيف في هذه الموضوعات، في النادي والمسابقات والمحفوظات والخدمة المنزلية، فيها كلام زي كده كتير. بسرعة قولوا لنا بقى إيه، أنتوا قلتم حاجة واحدة، مداومة التعليم عن السر. ايه الاسباب الثانيه؟ في واحد قال

مناقشة الظروف التي تسبب المشاكل اقتصادية. ايه حضرته قال ايه؟ قال اقتصادية وايه؟ استاذ اديب انت حضرتك اللي كلمت؟ قلت ايه؟ نعم انحرافات عاطفية بقى، مشاكل مادية، مشاكل عاطفية. على فكرة الليان دي من ضمن الأمور اللي لازم تشددوا فيها أوي، الاختلاط لازم يعود إلى الاختلاط المتحفظ، زملاء وبس، نشتغل وبس، لكن كل واحد في حاله. إنما الاختلاط ده صعب جدا جدا، احنا عاوزين نتحفظ لأن ده في إيدينا. إنما مسائل بقى وسائل الإعلام اللي طول الشهر اللي بيغير دينه، واللي كانت ماشية ازاي وبعدين اتحجبت، واللي ما عرفش ايه صار بحاله تمثيل. واللي بقى الأفلام والعواطف والكلام ده احنا ورانا كتير قوي نتكلم فيه. فمن فضلكم الاختلاط، قول لي حضرتك دور الكنيسة عاوز مننا ايه؟ مناقشة وسائل المعيشة او ظروف المعيشة عشان الناس صدقوني يعني الناس اللي قاعدين هنا اللي يعني سنهم مش هقول كبار قوي، اللي فوق الـ40 بس، ونص الكنيسة ناس فوق الـ40. كانت الظروف أوحش من كده، وكنا في البيوت كان فيها شكر. فقدان الشكر، التذمر على الدنيا وعلى ما كنا، إحنا كنا نقدر يعني مهما كان البيت مستور، كان الواحد فينا يجي من بره يقول أكل دي وما أكلش دي، كان الألم ينزل على الوش يقدره. خلاص اللي قدامك تاكله، ده انا مره حرمت على الاكل، سابوني تعالى كل، دخلت تحت السرير انا يعني محتاج، سابوني يعلم الله، سابوني ساعة العشاء وانا تحت السرير بقيت اصلي اقول يا ربي اندهولي. ومجرد ما قالوا لي يا ولد مش هتيجي تتعشى، جاري الله الله، دي مفيش حدود، ده العين يبقى ابوه يعني مهما كان مستور، عاوز يجيب جزمه بتاعهم بدل سابوه، والاول الجزمه ما اعرفش شكلها ايه، وبعدين الجزمه ما اعرفش بتنور ايه، وبعدين ايه الهرسه دي؟ ايه الهرسه دي؟ امال لما نقول اولادنا احنا ناس غلابه، احنا ناس غلابه والحمد لله، امال لما احنا نعمل كده امال اولاد البشوات يبقوا ايه؟ ما نعيش على قدنا. لابد ان نعود الى نظام الشكر والى نظام القناعه. تعالوا شوفوا الخواجات اللي بيجوا عندنا يدرسهم، الواحده فيهم يمكن تيجي من بلدها بفستانين وتروح بالفستانين هما، ويوم ما يجوا مسافرين يقول لهم نحب نهديكم بايه؟ أو أنا أقول للأخوات ما تجيبوا لهم حاجة قطن مصري اسمه يعني هدية مصرية. يا سلام، تنين مصرية قطن مصري، اللي يطلب مندلين، اللي يطلب معرفش ايه، فيش بقى الكركبة والهوسة بتاعتنا دي. لابد أن نعرف ظروفنا الاقتصادية ونعيش فيها. علموا الأولاد كده، مالناش دعوة بغيرنا، مالناش دعوة بالتلفزيون. التلفزيون ده بتاع امريكان، دي صور امريكانيه، صور ناس اغنياء، لكن انا واقف غلبان. اشكر الله ان انا اقدر اكل لقمه عيش، وان انا اذاكر وهكذا، اروح الكنيسه
أتمتع لي متع أخرى غير المتع المادية، لي متع أخرى. تيجوا عندنا الأولاد في الصيف وتلاقيهم زي الهليف في حفظ التسبيح، دي متعة، دي متعة أخرى. لازم المتعة تكون في الجزم والشرابات والكلام الفارغ ده، متعة عظيمة جدا، فلازم تعلمهم كده. أنا هاي نعم تفضل. أبونا بيقول إيه؟ بيقول في ناس أو غالبية الناس لها ظروف محدودة، وبعدين في بعضهم الأولاد عاوزين مصاحبين أولاد أعلى منهم مستوى، عاوزين يعيشوا زيهم. فأبونا بيقول ده احنا عاوزين المتيسر يتعلم الشكر ويمشي على قده. المسيحية كده، المسيحية كده، والغير متيسر يعيش بالشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ أبص ألاقي خلاص كفاية على حد كده، كفاية على حد كده. احنا المهم ان بدأنا بموضوع التماسك الأسري، ودخلنا في الموضوع اللي كان في بالي الحقيقة وكنت عاوز اتكلم فيه، اللي هو النظام الكنسي والالتزام الأسري. نبشره كده، علمه كده، وعرف الناس ان القرش بتاع ربنا لما يدفعوه الباقي هيستبارك. ده النهاردة الواحد بيروح للدكتور يمسك الروشتة يلاقيها تاخد مية شهر، تاخد مية شهر. فاطلبوا من الله البركة، ودي ربنا حقه عشان يبارك، ما تحتاجوش. عشان لو الواحد راح للدكتور ربنا يلهم الدكتور يكتب لي دواء بنفس التركيبة ويفرق. انا كنت مقابل احد الاطباء الاسبوع اللي فات، قام مسك دواء كده، انا هكتب لواحد غير كده. فبقول له ليه؟ قال لي ده ب 70 جنيه، التركيب الدواء اللي هقوله انا بنفس التركيبة ب 15 جنيه. ايه هو ده؟ ربنا هيلهم الطبيب انه يجيب لك الحاجة الرخيصة وهيديك صحة وهيبارك فيكم. ادوا ربنا حقه، ادوا ربنا حقه، ونبهوا على اولادكم. طبعا هتروحوا، ممكن ان واحد ولا واحدة يقول لكم ده بيسقف دخل شخط فينا. هل طبعا ما انا ادل اطبطب عليهم؟ ده انا بقالي 33 سنة بطبطب، 34 سنة من سنة 62، بعد 34 سنة بطبطب. الطبطبة بقى تتحول لكف على الوش، ايه الكلام الفارغ ده؟ جبنا من ربنا الكلام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

آت وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

أنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى ومالك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيو بنغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: يا ابو بيتر، انت يا ابو بيتر، قوم بقى، الساعه بقت 6، هنتاخر على الرحله يا راجل، قوم.
1: طب حاضر حاضر، انا صحيت اهو.
0: ايه، قوم يا راجل عشان ما نتاخرش، قوم بقى، صحي يا عيال عباد، ما جهز سندوتشات، هو كل حاجه عليا ولا ايه؟ قوم
1: حاضر
0: بقى.
1: حاضر، خلاص بقى خلاص. يا بيتر يا ماريا يا بيتر، قوموا بقى يا ولاد عشان اتاخر على الرحله، قوموا.
0: صباح الخير يا بابا، هي الساعة كام دلوقتي؟
1: الساعة 6 يا ماريا، يعني يا دوبك نلحق اتوبيس الرحلة. يا بيتر يا بيتر، قوم بقى يا ابني، ما تغلبنيش معاه.
2: حاضر حاضر يا بابا، قول لي رحلة تسبق وانا هحصلك.
1: يا ابني بس رحلة اللي هتسبق دي؟ قوم يا بابا، قوم، دي رحلة الكنيسة، قوم علشان لسه هتفوت على سعيد علشان تصحيه.
2: طيب يا بابا، هو انتوا كل يوم تصحوني؟ طب جهزوا العربية وانا نازل.
1: يا ابني بس اصحى اصحى يا بيتر، ايه يا ابني الاحلام بتاعتك دي بتاع كل يوم؟ قوم بقى يا بيتر يا ابني، قوم.
2: الله خير، الله ما جعله خير. ايه ده؟ يا سلام، كان حلم جميل بشكل، لولا سعيد دوت. صباح الخير يا بابا.
1: صباح النور يا حبيبي، يلا بقى قوم والبس وعدي على سعيد واسبقونا على الكنيسة.
2: عدي على سعيد، حاضر.
1: يلا ربنا معاك يا ابني وقويك.

0: على الباب.
1: انا طنط بيتر.
0: حاضر حاضر يا ولد، استبر استبر شويه.
1: صباح الخير يا طنط، ما لسه صحيتك بدري. يا ترى سعيد صاحي ولا لسه نايم؟ النهارده عندنا رحله.
0: لا لا يا ولدي، لسه برضو نايم. ادخل يا ابني صحيه، ما انت عارف نومه تقيل قوي.
1: دايما انت يا طنط بتسيبي لي المهمات الصعبه، ربنا يقويني وصحيه. سعيد سعيد يا حبيبي، لازم تلحن في الاخيره دي. سعيد ايه يا عم نظام الرعب ده؟
2: مين بيتر اللي جابك على الصبح كده يا بيتر؟
1: يا عم اصحى يا عم، انت في ايه؟ سعيد
2: ليه يا ابني اللي جابك الصبحيه؟
1: صبحيه يا ابني، احنا ورانا رحله.
2: رحله؟ رحله رحلة ايه؟
1: ده انت على الصبح كده، امال لما تاكل فول هتعمل ايه؟ يا ابني رحلة المعادي والسبع كنايس.
2: ايوه افتكرت افتكرت. طيب حاضر حاضر،
1: الحمد لله اشكرك يا رب. يلا بقى يا حبيبي هنتأخر.
2: هاوي هاوي واكون جاهز. هاوي

0: عايزين بقى نرتاح شويه.
1: وادي كمان يا عمك مفاصل الرجل كلها بتخبط في بعضها.
0: بيتر بيتر بيتر، مالك يا ابني؟ في ايه؟
2: اصل بابا سعيد واحنا ماشيين كل السكه يدوس على رجليا.
1: هي دي كانت رجلك؟ لا مؤاخذه يا بيتر، انا كنت بحسبها مطبات.
2: يا عم حرام عليك بقى.
3: عندكم حق، خلونا نقعد في الكنيسه دي شويه وبعدين بقى نبقى نكمل بقيه المشوار.
4: ماريا تعالي يا ماريا نقعد هنا شويه لحسن، خلاص رجلي خلاص انتهت.
1: الا قولي لي يا خالتي ام بيتر، هي الكنيسه اللي احنا قاعدين فيها دي اسمها ايه؟
3: اسمها يا سعيد كنيسه القديسه بربارة.
0: لا لا لا لا لا، خلي بالك، اسمها كنيسه القديسه الشهيده بربارة، لان هي ماتت شهيده.
1: طب وايه حكايتها؟ اصل انا ما اعرفهاش.
4: يا ابني وطي صوتك شويه، احنا جوه الكنيسه، انت مش عارف تزعل. احنا طرش.
1: حاضر حاضر خلاص حاضر.
3: دي واحده من الشهادات اللي قدموا ارواحهم للمسيح.
0: بس صحيح يا ولاد، ايه هي حياتها يعني؟ حد يعرفها؟
3: بصراحه لا.
4: ولا انا
3: ولا انا كمان.
1: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اذا كنتوا انتوا ناس بتروحوا الكنيسه لازم تكونوا عارفين القصه، ولا انا غلطان؟
0: اهلا وسهلا.
1: ده احنا عندنا في البلد
3: أهلاً
1: كل سهلون. الناس بتبقى عارفه كل حاجه.
4: سعيد سعيد ابونا وراك.
1: ابونا
4: ابونا
1: اهلا اهلا اهلا يا جد سمون. لا اصلا مش واخد بالي، اصلا كنت بزعق لهم عشان هم مش عارفين سلطة القديسه بربارة.
5: اهلا بيكم كلكم. وانت بقى عارفها يا استاذ؟
3: اسمه سعيد يا ابونا.
5: يا استاذ سعيد؟
1: لا يا ابونا الحقيقه لا، الكد بخير.
5: انتوا جايين لوحدكم؟
3: لا لا يا ابونا، احنا جايين في رحله لكن تعبنا شويه وقلنا نريح هنا في الكنيسه.
5: ها وعاوزين تعرفوا سيره القديسه الشهيده بربارة؟
3: ايوه يا استاذ ابونا.
5: تعالوا اتفضلوا اقعدوا.
6: طوباك يا ستي بربارة يا شهيده.
7: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسر فريق افرويس بقيادة الشماس بولس ملاك أن يقدم قصة حياة الشهيدة العظيمة العفيفة بربارة وشريكتها في الاستشهاد الشهيدة يوليانا. سيناريو وحوار ميخائيل القمص سرابامون، هاني وديع. اشترك في التمثيل بطرس بشاي، فيكتور نسيم، مارجريت بشرة، كاترين موريس، دينا عوض، ميخائيل الأم السرابامون، هاني وديع. إخراج وإشراف الشماس بولس ملاك. الهندسة الصوتية مهندس هاني ثابت. ديجيتال ماستر الفنان ميشيل.

0: احنا بقى يا اوت سابونا عارفين انها كانت شهيدة،
1: لكن انا سمعت مرة يا اوت سابونا انها ما كانتش مصرية، الكلام ده صحيح؟
2: فعلا ولدت الشهيدة بربارة سنة 220 ميلادية، يعني في اوائل القرن الثالث الميلادي في مدينة نيقوميديا بأسيا الصغرى اللي هي دلوقتي مدينة ازميد في تركيا. والدها كان اسمه ديوسقوروس وهو كان وثني، اما امها فماتت بعد ولادة بربارة بأيام بسيطة.
3: يعني معنى كلامك كده يا ابونا ان هي ما كانتش من أسرة مسيحية خالص.
2: ايوه بل بالعكس تماما، ده أبوها كان وثني وبيغير جدا جدا على ديانته وعبادته للأوثان، وكان بيكره المسيحيين وبيحاول انه يؤذيهم بأي طريقة مستغل نفوذه عند الوالي، وكمان لأنه كان غني جدا جدا.

0: ياه، ده باين عليك الراجل صعب قوي وجيد قوي يا اتسابونا.
1: ده من شديته راح بنى البربارة قصر عالي جدا جدا، لأنه كان خايف عليها لأنها كانت بارعة الجمال، وما كانش عايز أي حد من الشباب يشوفها وتتعلق بيه.
0: يعني كانت عايشة معزولة عن كل الناس يا أسابونا؟
1: بالظبط كده، كانت لا تشوف حد ولا حد يشوفها.
2: طب ما هي كان ممكن تبص من الشباك.
3: يا سلام عليك يا أخي زكي، زكي من يومك. مش أبونا بيقولك إنها كانت عايشة في قصر عالي جدا؟
1: فعلا يا بيتر، القصر كان عالي جدا، والشباكين اللي كانت بتبص منهم بربارة كانت بتشوف منهم المدينة كلها، لكنها ما كانتش تقدر تشوف أي شيء بوضوح، وكمان محدش يقدر يشوفها. وكان أبوها حاطط في القصر تماثيل للآلهة اللي كان بيعبدها، حتى في الجنينة بتاعت القصر كمان كان حاطط فيها أوثان، لأنه كان عايز بنته تطلع وثنية متشددة زيه.

0: أمال إزاي أبونا القديسة بربارة عرفت المسيح؟
1: صحيح يا منى، إذا كانت عايشة في قصر عالي منعزل عن الناس، وكمان كان كله أوثان.
2: يقول القديس بولس الرسول: كل الأشياء تعمل معا للخير، لأن العزلة اللي حطها فيها أبوها كانت سبب بركة للقديسة وسبب تغيير حياتها كلها، لأن بربارة قعدت تقارن بين الآلهة الحجارة الصماء وبين الكون وما فيه من شمس وقمر ونجوم، وقالت في نفسها: مين يا ترى اللي صنع كل ده؟ لحد ما في يوم وهي بتفكر، فكرت بصوت عالي فسمعتها واحدة من جواريها:
0: من يا ترى الذي صنع هذا الكون العظيم؟ سيدتي ماذا تقولين؟ لماذا تغضبين الآلهة؟ إن هذا الكون العظيم من صنع الإله الذي نعبده ونكرمه. اسمتي، كيف تستطيع هذه الأحجار أن تصنع المخلوقات الحية الناطقة وهي لا ترى ولا تنطق؟ اغضبي عن وجهي، اذهبي.
2: وفي يوم تاني فكرت بربارة وقالت نفس الكلام، لكن المرة دي سمعتها وردت عليها جارية مسيحية:
3: يا سيدتي، إن الإله خالق هذا الكون وكل ما فيه هو رب يسوع المسيح مخلص العالم.
2: وهنا بدأت بربارة تسألها مين هو المسيح وإزاي خلق الكون ده كله.

0: ويا ترى بقى يا بونا لقت الإجابة كافية؟
1: أيوة، ده كمان الجارية قالت لها إن في راجل عالم مسيحي من مدينة الأسكندرية يدعى أوريجانوس، هو اللي هيعرف يشرح لها كل حاجة عن المسيح، وهو موجود في البلاد الأيام دي. فراحت بربارة بسرعة كتبت رسالة للعلامة أوريجانوس وطلبت حضوره للقصر.
2: طب وجالها العلامة
0: ايه يا عم انت بتحسسني اللي احنا في مزرعة بط؟ اسمه العلامة أوريجانوس يا سعيد.
2: ايوه العلامة اللي بيقول اسمه بيتر ده يا بون، اصل واد مثقف قوي.
1: ايوه يا سي سعيد، جالها العلامة أوريجانوس، جالها في السر وقابلته بالرغم من انها ما كانتش بتقابل اي راجل غريب، لكن الجارية عرفت تدخله بعيد عن عين الحراس وقعدت تسأله وهو يرد عليها، وسمعت منه بربارة عن المسيح والخلاص والعذراء وعن المعمودية كمان، فطلبت انها تتعمد على اسم المسيح.

0: ده مش كده وبس، دي كمان وهبت نفسها عروس للمسيح ونالت نعمة الروح القدس.
1: طب والعلامة
2: ايه يا ابني؟ انت فاجئ نفسك في مزرعة باط اسمه يا علامة اوريجانوس.
1: لا فقيك وبتعرف لغات. طب يا ابونا والعلامة اوريجانوس فضل قاعد عندها على طول؟
0: لا يا ابني، العلامة اوريجانوس قعد معاها فترة من الزمن لحد ما اطمن انها عرفت المسيح والطريق الصحيح، فسب لها شوية كتب علشان تعرف اكتر وتشبع روحها اكتر واكتر وتعيش مع المسيح. ولما جه ماشي وصاها بشيء غريب.
3: ويا ترى يا ابونا ايه الوصية دي؟
0: وصاها على احتمال الالام وانها هتتألم كتير جدا على اسم المسيح علشان ايمانها، وقال لها ان كل ده هيكون اكليل ليها في السماء. ولما قالت له صلي لي يا ابي قال لها طوباكم ان ابغضكم الناس وقالوا فيكم كل شيء شرير من اجلي.
3: ياه يا ابونا، ده زي ما يكون بيهدها لاستقبال الالام عشان ايمانها بالمسيح.
0: فعلا ده كان بمثابه اعداد القديسه لطريق الالام، زي ما احتمل ربنا يسوع المسيح وشال صليب العار.
1: طيب يا ابونا، والقديسه برباره عملت ايه بعد العلامه ما سابها؟
0: برباره بدات تقرا في الكتب ووصبت على الصوم والصلاه وقرايه الكتاب المقدس، فكانت كل يوم بتزداد في الروح وتنمو في القامه، وبدأت محبتها تزيد في المسيح وتتعلق بيه أكتر وأكتر.

0: طب يعني قاعدة تقرأ وتصلي وتصوم من غير ما حد يشم عندها أي خبر يا بوني؟
1: لا يا ابني، لأن عدو الخير ما سابهاش، لأن في يوم فوجئت بربارة بأبوها داخل عليها وبيقول لها:
0: ابنتي العزيزة بربارة،
2: أهلا بك يا أبي،
0: كم إني مشتاق إليك يا حبيبتي، فقد أصبحت الآن عروسا جميلة، وقد آن الأوان لكي أراك أميرة متوجة في قصر عريسي. لقد جاءني أحد الأمراء يطلبك للذهاب، ووافقت وجئت لأبشرك بهذا الخبر السعيد.
2: أبي لا أريد الزواج، لأن الزواج سيشغلني عنك، فدعني أخدمك بقية أيام حياتي لكي أرد لك ولو الشيء القليل عوض تعبك لراحتي.
0: عزيزتي بربارة، أأنت تخافين علي إلى هذه الدرجة؟ ولكن أريد أن أراك عروسا.
2: أبي ماذا قلت لك؟
0: لكم أنك عنيدة، لك ما تشائين، سوف أتركك وأسافر، وأتمنى أن تعيد التفكير في هذا الأمر، وحينما أعود لنا لقاء آخر.
2: صحبتك السلامة يا أبي، ولكن عندي طلب منك.
0: اطلبي يا ابنتي، ولك ما تشائين.
2: أريدك أن تبني لي حماما أعلى القصر.
0: حسنا حسنا، لك ما تريدين.
2: شكرا شكرا لك يا أبي.
3: طب وهي ليه بقى طلبت من أبوها إن هو يبني لها حمام؟
0: إيه الفلاحة دي؟ يعني أنت جال مش عارف طلبت ليه إنه يبني لها حمام؟
3: لا حقيقي مش عارف.
0: ولاني كمان.
1: لا يا بيتر أنت وسعيد، بربارة ما كانتش عايزة حمام.
0: أمال إيه؟
1: لكنها كانت عايزة كنيسة صغيرة، وبعد سفر أبوها حولت الحمام ده لمكان للصلاة والعبادة، وقعدت تدور على أيقونة علشان تحطها في المكان، لكن طبعا ما لقيتش، فراحت رشمت علامة الصليب على الأعمدة الرخام اللي موجودة في المكان، وهنا حصلت المعجزة.
3: معجزة؟ معجزة يا أبونا؟
1: الرخام اتأثر بإيديها زي ما يكون شمع، وانطبعت علامة الصليب بوضوح على الرخام.
3: بس الصليب.

0: واضح يا بونا ان دي علامه تدل على بدايه طريق قداستها واختيارها فعلا المسيح يكون عريس ليها.
1: ده اكيد يا بنتي، وفضلت برباره مواظبه على الصلاه والصوم، واشتقت روحها لنوال اكليل الشهاده على اسم حبيبها يسوع المسيح، وكانت كل ما تصلي كانت بتدعي من قلبها ان ربنا يفتح قلب ابوها للمسيح يدخل فيه، وكانت كل ما تخلص صلاه وتخرج وتشوف الاوثان اللي موجوده في القصر كانت بتوبخهم. وفي مره خرجت من الصلاه وهي مملوءه بالروح وصارت على التماثيل وحطمتهم كلهم وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين في القصر.
2: شبيهكم يكون صانعيكم وجميع المتكلين عليكم، ملعون انت ايتها الشياطين، فلا يوجد اي اله اخر الا ربنا يسوع المسيح.
3: يا دي بتفكرني بالقديس بولس الرسول لما دخل مدينة أفسس ولقى المدينة كلها أصنام فقعد يكسر فيهم.
1: فعلا يا بنتي، وبعد ما حطمت بربارة الأوثان رجعت لخلوتها في سلام، وكانت بتتمتع لفترات كبيرة جدا بزهرات الملائكة ليها وتعزيتهم لحد لما رجع أبوها من السفر.
4: رجع ليه لعقني على القديسة من تاني؟
5: أنا عارف إيه اللي رجعه دوت، ما احنا كنا قاعدين مرتاحين منه.
4: يا عم انت مالك، انت يرجع ولا يقعد؟ اسكت انت شويه.
5: مش انت اللي بتقول؟
0: وبعدين بقى يا اولاد.
1: صدقوني يا اولاد عندكم حق، لان عدو الخير كان متمثل في ابوها، واول ما رجع من السفر راح دخل على طول لبرباره وفتحها في موضوع الجواز.
0: طب وبعدين يا بونا عملت ايه المره دي؟
1: حاولت برباره انها تعتذر وتقول له نفس الكلام وانها مش عايزه تتجوز، لكن المرة دي صمم وقال لها:
5: هذه رغبتي أنا، وليس لك أي شأن في هذا، أنا أقول وأنت تنفذين، فأنت ابنتي وأنا أعرف ما في صالحك، وسأزوجك بمن أختاره أنا.
0: لا أستطيع يا أبي، فقد خطبت نفسي لعريس السماوي ولن أرتبط بغيره، فعبثا كل محاولاتك أن تربطني بغيره.
5: إنني لا أفهم أي شيء مما تقولينه، ولكن ما سأقوله لك هو ما سيكون، إنك لن تتزوجي إلا بمن أختاره أنا، فالأمر بالنسبة لك ليس اختياريا، وأعلمي تماما وأنت تعلمي مقدار غضبي وما يمكن أن أفعله لمن يعصاني، وعليك أن تراجعي أفكارك.
1: وسابها أبوها وخرج، وقعدت بربارة تصلي لربنا يسوع علشان ينقذها من اللي هي فيه.

0: نفسي الحقيقي، يا من بذلت ذاتك لأجلي، إني أقدم لك حبي، وأنت علمتنا أن الحب ليس كلاما وإنما هو بالعمل الحق، ولذلك أقدم لك نفسي كعربون لهذا الحب، وأسألك أيها الحبيب أن تسمح لي وتمنحني أن أشهد لك أمام الجميع.
1: ياه، مش ممكن أبدا أن يكون ده أب بيحب بنته وبيخاف عليها.
2: فعلا ده قلبه قاسي قوي.
3: ده راجل عايز قطع رقبته زي بطايه.
4: يا عم بطتي وفختي يا سعيد، انت كده همك على طول كده على بطلك.
5: ويا ترى يا ابونا ابوها عامل ايه المره دي؟
6: ابوها بعد ما سابها نزل القصر وفوجئ بان التماثيل كلها متحطمه وحوائط القصر مرسومه بعلامه الصليب، ودخل الحمام اللي هو الكنيسه الصغيره ولقاها مرسومه بالصليب، وكمان الشباكين بقوا ثلاثه، فراح يصرخ في القصر:
3: أيها الحراس، أيتها الجواري، أيتها الجواري.
7: أمرك سيدي.
3: من الذي حطم تماثيل آلهتنا العظيمة؟ ومن الذي رسم هذه العلامات الغريبة على الجدران؟ ومن الذي فتح النافذة الثالثة في الحمام؟
7: سيدي سيدي إنها...
3: تكلمي وإلا بحق الآلهة أطحت برأسك.
7: إنها مولاتي بربارة يا سيدي، هي التي فعلت كل هذا.
3: ابنتي؟ ابنتي بربارة؟ كيف تفعل هذا؟ بربارة بربارة.
7: أمرك يا أبي.
3: من الذي فعل كل هذا بالقصر؟ ومن الذي حطم الآلهة المقدسة؟
7: أنا يا أبي، ولتعلم أن كل ما رأيت يدل على أنني مسيحية، ونظرت حياتي لعريس المسيح. وأما الثلاث طاقات التي في الحمام فهي على مثال الثالوث القدوس الذي أؤمن به وبواسطته يتقدس كل شيء، والصليب الموجود بالحمام ومرسوم على حوائط القصر هو العلامة الفادي، وبه كان خلاص البشرية. وأسألك يا أبي أن تترك عبادة الأوثان التي لا تجدي نفعا، وتتعبد معي للإله الحي رب السماء والأرض.

0: بجدارة، وحذرك إن لم ترجع عن طريقك هذا فسينالك من الآلام ما لا حصر له، ولكن إن سمعت لي فسأزوجك بالشخص الذي ترتاح إليه نفسي.
1: وقعد ديوسقوروس يلاطف بنته شوية بالوعود وشوية بالتوعد، ولما خلص كلامه قالت له القديسة:
2: إن ما قررت يا أبي هو ما أؤمن به من أعماقي، وإن كلامي هذا لا رجعت فيه أبدا، بل وأرجوك أن تسمع لي وتترك الأصنام وما فيها من الجهل، لأنه لا يمكن أن يوجد إله مصنوع بالأيد، بل المفروض من الإله أنه فوق الجميع وإنه صانع الكل. إني أدعوك لمعرفة المسيح، وأدعوك لتحبه لأنه يحبك، ولا ترتبط بأي شيء إلى جواره.

0: ابنتي، اعلمي تماما انه ان تمسكت بهذا الاسم الذي يدعى يسوع فلن اشفق عليك ولن ارحمك، وسارفع امرك الى الوالي مكيانوس لتنالي من العذابات ما لم يناله احد من قبل ممن سلكوا هذا الطريق وادعوا المسيحية. والان ساتركك بعض الوقت لتتدبري امرك وتستيقظي من غفوتك هذه وتعرفي ما هو الصالح لك، فانا والدك واعرف ما هو لخيرك.
1: اعلم يا ابي ان ما قلت لك لا رجعه فيه، ولو تركتني عمري كله فلن اعطي حياتي الا لالهي ومخلص نفسي، ولن اقبل ان انتسب لاحد الا لعريس نفسي الذي اخترته. فايماني هو بالثالوث القدوس الاله الواحد خالق السماء والارض والبحر، وهو الذي يهبنا الحياه وبه نحيا ونتحرك ونوجد، وعلى اسمه نحيا حياه للابد.
2: يا ابوي يا ابوي، ده كلام وقع جو، هيخلي ابوها عمل زي ولعة النار.
3: المرة دي ابوها ما استحملش كلامها، فقعد يكسر كل حاجة حواليه واخد السيف علشان يقتل بنته، فخرجت تجري وهو وراها علشان يقتلها لحد ما وصلت عند صخرة منعتها من انها تكمل جري.
1: يا عيني يا بنتي، يعني الصخرة قدامها وابوها بالسيف وراها؟
4: يا حرام، يعني استشهدت على ايد ابوها؟
3: ده زي ما كان البحر قدام شعب بني إسرائيل وفرعون وراهم، وربنا فتح ليهم البحر، فتح ربنا الصخرة ونزلت منها مية عدت من وسطها القديسة، وبعد كده رجعت الصخرة لمكانها الطبيعي.

0: طيب يا ابونا، ابوها شاف المعجزة دي؟
1: ايوه، شاف المعجزة دي قدام عينيه.
2: طبعا بعد ما شاف كده اكيد ساب بنته وامن بالمسيح.
1: يا ريت، لكن الشيطان قس قلبه اكتر واكتر ومهموش اللي شافه، ولف حوالين الصخرة لغاية ما وصل لبنته ولقاها مستخبية في مغارة، فأخذ السيف علشان يقتلها، فراحت بربارة قالت له:
2: إياك يا أبي أن تفتك بيه لئلا تلوث يديك بإثم.
0: ياه، بيتحملك كتير قوي. أي أب يقدر إنه يضرب بنته بالقسوة دي؟
1: كل ده كان مبتدأ الآلام، لأنه بعد ما ضربها جرها على الأرض لحد ما دخلها القصر وأمر الحراس:
3: أيها الحراس، قيدوا الأميرة بقيود حديدية في يديها ورجليها، والقوا بها في المغارة السفلية حتى تعود إلى ثوابها.
4: أمر مولاي.
2: طب والقديسة عملت إيه في كل العذاب اللي هي شايفاها دي كلها؟
1: استقبلت كل الآلام دي بفرح وشكر وتهليل، وافتكرت كلام العلامة أوريجانوس ليها، وكانت بتقول في نفسها إن كل العذاب ده لا يقاس بشيء إلى جراح المسيح اللي احتملها على الصليب.

0: طب وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: طب وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: مولاي سيدي ديسكورس يطلب مقابلتك.
1: فليدخل.
0: امر مولاي.
2: السلام للوالي مكيان.
1: اهلا ديسكورس، ماذا لدي؟
2: ابنتي يا سيدي الوالي قد كفرت بالآلهة، واني اعلن اني بريء منها، وارجوكم ان تنظروا في امرها، فان لم ترجع عن كفرها هذا فليحل بها ما امكنكم من العقاب، لتكون عبرة لكل من يسلك هذا الطريق ويدعي المسيحية.
1: إذا كان الأمر كذلك فلتحضروا أمامي.
2: أمرك يا مولاي.
3: وجابها أبوها وهو غضبان لدرجة أنه كان هيموتها، لكنه خاف من الوالي، ولما شافها الوالي أنها بارعة الجمال زعق لأبوها على تعذيبه ليها.

0: هل جننت حتى تفعل ذلك بابنتك العزيزة برفارة؟
1: هل جننت حتى تشوه ذلك الوجه الجميل؟
0: أيها الحراس، انزع القيود عنها في الحال.
1: عزيزتي برفارة، إنك ابنة رجل شريف ثري له مركز مرموق عظيم الشأن.
0: كيف؟ كيف تسيرين وراء قلة مسيحية وتحضري شيخوخة أبيك إلى الأرض وتكليب العار على أسرتك وأنت لك من الجمال ما لا يوصف؟
2: وقعد الوالي يكلمها كتير عن الغنى والمال، وإنها لو سمعت كلامه هيديها مجد وكرامة أكتر من اللي هي فيه بكتير. لكن القديسة برباره كان فكرها في المجد السماوي مش الأرضي، واستغلت فرصة الجموع الغفيرة اللي واقفة وقالت للوالي:
3: إني أفرح اليوم وأصر إذ أقف أمام هذه الجموع وأمامك أيها الوالي لأشهد لمخلصي القدوس وعريس نفسي الحقيقي. وقد سمعت لكل ما قلت أيها الوالي عن خسارتي للأموال والمناصب، فما هي إلا حطام لا قيمة له عندي، لأن قلبي وروحي وعقلي متعلقين بالأبدية وبالكنز السماوي الذي لا يفسد ولا يضمحل. أما آلهتك هذه فهي حجارة لا قوة لها، صانعها عبدوها وكلها من عمل الشيطان. أما المسيح إلهي فهو رب السماء والأرض، خالق الموجودات بقدرته. وثق أيها الوالي أنه مهما طالت وقفتي أمامك واشتدت ألامي وازدادت خسارتي الأرضية، فلن أترك عريسي، عريس حياتي الذي سأحيا عنده حياة أبدية، وقد وعدني أن يعودني عن كل ما يفنى بأشياء لا تفنى في السماوات.
4: فعلا عظيم هو إيمان القديسة برفارة، تباكي أيتها القديسة العظيمة.
5: طب والوالي سكت لها يا بني على اللي هي عملته؟
2: لا طبعا، شعر الوالي بالخجل إن إزاي بنت صغيرة تعترف بالمسيح وتكحد الآلهة وهو واقف، وإنها استهزئت بكلام الإمبراطور كمان، فأمر بجلد القديسة ونزع ثيابها عنها. وكان كل ما الجنود يضربوا أكتر وبربارة تصمد أكتر كان الوالي يؤمر بزيادة التعذيب، ولما لقاها صمدة أمر بتمشيط جسدها بأمشاط من حديد ومشطوها من غير رحمة لدرجة إن جسدها ما بقاش فيه أي جزء سليم.

0: ازاي اتحملت كل العذاب ده يا قتسابونة؟
1: كانت وجسدها بيتمشط بتصلي لربنا وتقول له:
0: مبارك ايها الرب القدوس، يا من سمحت لي وشرفتني ان اشهد لك في هذا المكان وامام تلك الجموع الغفيره.
1: وبربارة بتصلي امر الوالي الجنود انهم يعلقوها من رجليها

0: لدوها تاني، وبعد كده نزلوها وسحبوا جسمها على قطع من كسر الفخار ورموها في السجن جثة همدة ما بتتحركش.
1: طيب يا ابونا، والجموع اللي كانوا واقفين كلهم محدش خالص قدر ان هو ينقذها؟
0: لا، كلهم كانوا خايفين، لكنهم من جواهم كانوا متألمين للعذابات اللي شافتها القديسة وفي السجن، والقديسة بتصلي وبتشكر ربنا على اللي هي فيه. ظهر نور ملا المكان كله.
2: أكيد الملاك ميخائيل أو الست العذراء.
0: لا يا سعيد، ده رب المجد يسوع هو بذاته اللي ظهر ليها وقواها وقال لها:
3: سلام لك يا حبيبتي بربارة، إنه ينبغي لك أن تشهدي لي ثانية، ثم تأخذ الأكاليم التي أعدت لك.
0: وباركها المسيح وسبها بعد ما شفاها تماما.
4: المجد ليك يا رب يسوع، حقيقي زي ما قلت، ادعوني وقت الضيق تجدوني.
1: فعلا ربنا أبدا ما بينسانا.
0: فعلا يا أولاد، ربنا معانا في كل الأوقات.
4: طب والوالي شافها يا بونا بعد ما ربنا شفاها؟
0: ده مش الوالي وبس، ده كل الناس اللي شافتها بتتعذب في اليوم التاني شافوها في اليوم التالت، وهي عادت صحيحة زي ما كانت. وانزهل الجميع من المعجزة دي، ولما شافها الوالي قال لها:
5: انظري، انظري ما فعلته بك الآلهة، لقد عملت معك عملا عظيما وأبرأتك من كل ما أصابك رغم تهكمك عليها. فالآن هيا هيا اسبحي لآلهة واشكري واسجدي لها، لأنه إن لم تخضعي لأمري لن ينالك مني إلا كل الشرور.
2: ده راجل ما عندوش نظر، إزاي يقول إن إلهة هي اللي شافته؟ ده المسيح بذات نفسه رب المجد هو اللي شافاها.
1: يا عم أنت مالك أنت؟ استنى شوية استنى، وبعدين يا بونا؟
0: القديسة نظرت للوالي بسخرية وقالت له:
4: مسكين أيها الوالي، كيف تعتقد أن الحجارة التي لا تعي تستطيع أن تنقذ وتعين صانعيها؟ فلو سمحت لي الآن وحللت قيودي لحطمت لك كل هذه الآلهة، لترى هل تستطيع أن تحمي نفسها؟ وإن كانت لتحمي نفسها فكيف تحمي الآخرين؟ تضل كثيرا أيها الوالي، استبعد عن الحق وتسير وراء الحجارة الصماء.
0: وكملت بربارة شهادتها للمسيح أمام الوالي والجموع كمان، فغضب الوالي من كلام القديسة:
5: أيها الحراس، علقوا بربارة من شعرها ويمزق جسدها بإمشاط من الحديد واحركوا أطرافها بالشموع.
0: ومن كتر وحشيتهم كمان قطعوا صدرها بدون رحمة.
4: ياه، كل العذابات دي اتحملتها القديسة بربارة؟
1: والي ما عندوش رحمة، فظيع.
4: شيء طبيعي، لأن الشيطان هو اللي مسيطر عليه وبيتكلم على لسانه، والأصنام اللي بيعبدها هي كمان، لأنه فاكر إنها آلهة حية.
2: ما يعرفش إن الأصنام دي شوية حجارة مبنية بيد الشياطين.
1: لكن أنا عارف يا قدس أبونا إن كانت في واحدة تانية تعذبت مع القديسة واستشهدت معها، يا ترى هي فين؟
4: شهيدة تانية؟ صحيح الكلام ده يا أبونا؟
0: أيوة صحيح يا ماريا. في وسط الجموع اللي كانت واقفة في أثناء تعذيب القديسة، كان بينهم بنت واقفة اسمها يوليانا، شافت عذابات القديسة وانجرح قلبها عليها، لكن اللي خلاها تآمن بالمسيح وتعترف بيه إنها شافت إيمان القديسة وقوة صبرها، وإزاي إن المسيح قواها وشفاها تماما.
2: أمال اللي خلاها تتعذب مع القديسة؟
6: ما هي كانت واقفة معاها. يا ابني افهم،
2: ماني فاهم. أنا قصدي يعني كيف عذبوها؟ يعني إزاي إنها بقت مسيحية؟
1: أنا اتخنقت منك يا ساتر عليك يا أخي.
0: أنا فاهمك يا سعيد. يوليانا لما شافت القديسة وجسدها بيتمشط وصدرها بيتقطع وهي فرحانة، صرخت بصوت عالي، فأخذها الجنود قدام الوالي فأعلنت إيمانها بالمسيح. وحاول الوالي أنه يرجعها عن رأيها، لكنها جهرت قدامه بإيمانها بالمسيح، فأمر الوالي الجنود أنهم يمشطوا جسدها زي القديسة بربارة وأنهم يولعوا النار حواليها.
4: يعني يوليانا دي أصبحت مسيحية وكمان قديسة زي القديسة بربارة؟
0: طبعا، لأنها بتتعذب على اسم المسيح، وكانت القديسة بربارة بتصلي من أجل يوليانا علشان ربنا يقويها ويثبتها لحد ما تنال إكليل الشهادة.
4: فعلا عظيم إيمان القديسة يوليانا ان اتحميت العذابات دي كلها على اسم المسيح.
7: يعني دلوقتي احنا بقى عندنا قدستين، بربارة ويوليان.
1: جميل يا بولا، وايه اللي حصل بعد كده؟
0: لما شاف الوالي صمود القديسة وتحملها للعذابات، عرف من بعض اتباعه ببشاعة النجاسة بالنسبة للمسيحيين وأهمية العفة والطهارة، علشان كده أراد أن ينتقم منها لأنه ما قدرش يرجعها عن إيمانها، فأصدر أوامره بأن تساق عارية في شوارع المدينة ووراها الجلادين بالسياط، وقصد بكده أنه يذلها وأنها تكون عبرة لكل اللي يتبع المسيح من النساء، لكن ربنا أنقذها.
1: إزاي يا بونا؟
0: القديسة صلت لربنا وقالت له:
4: يا من تحجب السماء بالسحب وتغطي الأرض بالظلام الليل، لا تدع أحد يبصر جسدي.
0: وكان لها ما أرادت،
4: يعني في حد جه غطاها يا بونا؟
0: لا يا بنتي، لكن القديسة بمجرد ما خلصت صلاتها أبرك المكان كله وألبسها رب المجد ثوب نوراني، فما قدرش حد يبص لها، وبعد كده اندهشوا كلهم إنها تعافت من كل جراحها.
4: المجد ليك يا رب يسوع المسيح، انت فعلا يا رب ساتر علينا.
7: فعلا ربنا بيحافظ علينا كلنا ومعانا في وقت الشدة والضيق. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا بونا؟
0: اتقدم ابو القديسة بربارة ديوسقورس وطلب من الوالي ان يؤذن ليه علشان يقطع راس بنته، وسمح له الوالي.

0: رب قاسي فعلا، ازاي قلبه طوعه ان ينطق بكده قدام الوالي؟
1: طب يا ابونا ازاي ان القديسة يعني اتقبلت ان ابوها هو اللي يقطع راسها؟
2: القديسة يوليانا ما بطلوش صلاة طول الطريق للمكان اللي هيقطعوا فيه راسه، والناس في الشوارع كانت بتشتم ابوها وتلعن اسوته، ولما وصلوا للمكان صلت القديسة صلاة عميقة جدا.
0: ايها الاله السمائي الذي رفع السماء وبسط الارض، ربي يسوع المسيح، يا من يشرق بنوره على الأبرار والأشرار، الذي مشى على الماء وانطهر الريح، الذي قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، يا ضابط الكل في يديك استودع أرواحنا، أنا وعبدتك يوليانا، اقبلنا يا ربي إليك كذبيحة حب على مسبح طاعتك، واعطنا قوة فنرسل لك إلى فوق المجد أيها الآب والابن والروح القدس، آمين.
2: وهنا سمعت بربارة ويوليانا وكل الواقفين

وبعد الصوت أخذ ديوسكوروس السيف وقطع راس القديستين بربارة ويوليانا ونالوا إكليل الشهادة. وده كان يوم 8 كيهك سنة 237 ميلادية في عهد الوالي مارقيانوس.

0: وابوها بقى فرح لما جت عرسهم يا ابونا.
1: هو ملحقش لان الكتاب قال من يمسكم يمس حدقة عين. فاول ما نزل ابوها من المكان والدم لسه في ايده نزلت عليه صعقة برق موتته. والوالي كمان مات بعد ديوسقوروس بايام بسيطة. اما اجساد القديسات اخدهم واحد من المؤمنين وكفنهم ودفنهم فقبر بناه جوه الحقل بتاعه في جزيرة اسمها غلاليا، وهي تبعد حوالي 12 ميل خارج المدينة.

0: لكن يا شهيدة المسيح يا زهرة البنات.
1: سيرة القديسة بربارة بتخلي الواحد يحس بضقته قدام بنت واجهت الحكام من غير خوف ونالت إكليل الشهادة بكل فرح وسرور.
2: حقيقي الواحد حس دلوقتي إنه إزاي يكون الإيمان بالمسيح
0: ده ينطبق عليها قول السيد المسيح طوبى

0: متجرنا جاء بيع بيطلع من كام سنة كده. ده تلاقي حتى جده بعوضين ما كانش اتولد ساعتها.
1: يا ابني جدك ايه؟ جدك ده اساسا كان من عامل هكسوس. انت جاي غلط ولا ايه؟
2: فوق احنا مش في البلد.
0: بلد ايه؟
1: فصل تاني.
3: وبعدين يا ولاد وبعدين يعني مش معقول كده.
4: يعني فعلا يا ابونا الكنيسة هنا من القرن الرابع الميلادي؟
5: ايوه الكنيسة اتبنت في القرن الرابع الميلادي، لكنها كانت اتهدت بفعل الزمن وعيد بنائها المتنيح قداسة البابا ألكسندروس الثاني البطريرك 43 سنة 703 ميلادية، لكنها رجعت اتهدت تاني واتبنت من جديد على ايد الوزير يوحنا بن الأبح سنة 1072 ميلادية.
4: الوزير بن الأبح؟ مش ده اللي كان عايش أيام الخليفة المنتصر بالله؟
1: أنا كنت قريت يا بونا إن الخليفة المنتصر كان بيحب الوزير جدا.
5: فعلا الوزير كان مسؤول عن كل أمور الدولة وكان محب للفقر ومتواضع ومحبوب من كل الناس، لدرجة إن الأمراء في مرة مدحوا الوزير قدام الخليفة، إلا أمير واحد هو الأمير سهم الدولة اللي قعد يزم فيه لدرجة إن الخليفة زعل وكمان كل الأمراء.
0: ما هو كمان ما يصحش إنه يقعد يزم في الوزير والخليفة جاهل، ده تلاقي الخليفة بهدله.
5: الخليفة بعت ليوحنا تاني يوم وحكاله على اللي حصل وأمره إن يصادر كل أموال الأمير ويحطه في السجن.
3: آه ده كده الخليفة حط الوزير في مأزق.
0: إزاي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة.
4: أنا فهمك، لأن الوزير لو نفذ الأمر بقية الأمر هيزعلوا منه، وكمان مش هيسلم من شر الأمير وأعوانه.
1: ولو ما نفذش كلام الخليفة هيغضب وممكن يعدمه. يا نهار أبيض.
4: طب والوزير؟ الوزير اتصرف إزاي بعد كده يا بونا؟
5: ربنا ادى حكمة للوزير فراح للأمراء يترجاه علشان يخلوه يعفو عن الأمير، وفي نفس الوقت راح عند جسد الشهيدة بربارة يصلي ويطلب بدموع إنها تصلي له علشان ربنا ينقذه، وندر إنها لو حلت الموضوع هيبني لها كنيسة على اسمها ويحط فيها جسدها.
0: طب والأمراء؟ كلموا الخليفة يا بونا.
5: الأمراء نصحوه إنه ينفذ الأمر لحد ما يكلموا الخليفة.
1: طب وكلموه؟
5: أيوه وعفى الخليفة عن الأمير، لكنه لما طلع كان بيستنى أي فرصة علشان ينتقم من الوزير يوحنا.
4: طب وهو ذنبه إيه بس؟
5: أهو ده اللي حصل.
3: طيب ده ممكن يعمل فيه أي حاجة؟ يعني يموته مثلا؟
5: لا ما كانش يقدر، كان بيخاف من الخليفة، لكنه دبر له مؤامرة، وهي إنه لما حصلت جنود الإقصيص البلاد أمر الخليفة الأمير سهم الدولة بأنه يرأس الجيش ويطلع يحارب الإقصيص. فاستغل الأمير ولد غلام يعني كان بيشتغل عند الوزير قبل كده وعرف منه بعض خطط الجيش، فراح كتبها في جواب وقال له روح لجنود الإقصيص وإذا قابلك حد في الطريق قل له أني رسول الوزير يوحنا ورايح برسالة منه للإقصيص.
4: طب وقابلوه يا أتسابونا؟
5: طبعا، والأمير كان عارف أن جنود الخليفة هتقابله وسألوه قال لهم أنه رسول من الوزير، فأخذوا الرسالة راحوا بيها للخليفة فأراها وعرف أنها خطط الجيش وأن الوزير بعتها للإقصيص.
4: معنى كده بقى أن الخليفة افتكر أنه بيخون الدولة
1: وبيتعامل مع الإقصيص.
0: يعني جاسوس يعني؟
1: أيوة فالح سوس.
0: طب ده كده يبقى الخليفة هيعدم الوزير.
5: فعلا ده اللي حصل، الخليفة أمر بمصادرة كل أمواله وحبسه بإعدامه وجي معاه تنفيذ الحكم.
0: يعني راح أجل في شربة مية؟
5: لا، ربنا بعت للخليفة واحد من الأمراء بيحب الوزير يوحنا وقال له إنه ما يعدمش الوزير يوحنا لحد ما تنتهي الحرب لأنهم محتاجين له في جمع أموال الحرب. وفعلا أمر الخليفة بالإفراج عن الوزير وإنه يجيب 100,000 درهم دفعة أولى للجيش.
4: طب والأمير عمل كده ليه؟
5: لأنه كان بيحب الوزير.
1: طب ما هو بعد الحرب هيعدموه.
5: الأمير كان عايز يكسب وقت لحد ما يعرف مين اللي عمل كده في الوزير.
4: طب وعرف يا بونا؟
5: أيوة، قعد يتكلم مع الوزير وفهم منه أبعاد المؤامرة، وقعد مع الأمير سهم الدولة وخلاه يغلط بالكلام بأنه هو اللي دبر كل ده للوزير يوحنا، وجاب الأمير الغلام وعذبه لحد ما اعترف بكل حاجة.
1: طب لما عرف عمل ايه يا بونا؟
5: راح كتب رسالة للخليفة بيقوله فيها انه هل يصح ان رجل

0: راجل مسلم ظلم راجل مسيحي علشان ينتقم منه من جنسه المسيحي، هل يجوز ده في دولتكم؟
1: طب والخليفة رد عليه ابونا؟
0: ايوه، رد الخليفة وقال بالنص لا يجوز لهذا المسلم التعدي على مال النصارى، والمخطئ يقتصي منه القضاء بالعدل. فراح الامير شرح للخليفة كل حاجة.
1: طبعا الخليفة عدم الواء، قصد الغلام بتاع رسالة يعني.
0: فعلا، ده كمان امر بسجن الامير سهم الدولة، سجن مؤبد تحت الارض.
2: طب والوزير عمل معاه ايه يا ابونا؟
0: رجعه لمنصبه وطلب منه ان يطلب اي حاجة لنفسه.
1: طبعا تلاقيه طلب قصر كبير قوي.
2: يا ابن قصر ايه؟ تلاقيه طلب ولاية مثلا يكون والي عليها.
0: لا ده ولا ده، طلب الامير انه يبني كنيسة لعيلته قريبة من بيته، لان الناس بتسيء اليهم وهم رايحين للكنيسة البعيدة. فراح الخليفة امر ببناء الكنيسة من خزانة الدولة اللي هي بيت المال.
2: ده اعظم طلب طلبه الوزير.
0: لكن الوزير طلب انه يبنيها على حسابه لانها نادرة عليه.
3: وبنى الكنيسة اللي احنا فيها دلوقتي قصابونا؟
0: ايوه، ده كمان بنى كنيسة القديسين سيرجيوس وواخس، ودشنها البطريرك كمان.

0: لكن الخليفة اداله اذن ببناء كنيسة واحدة بس.
1: ما هو عدو الخير استغل كده ووشل بعض عند الخليفة بان الوزير استغل كرمه وبنى كنيستين بدل من واحدة، فامر الخليفة الوزير بانه يختار كنيسة علشان يهدها.
2: ليه كده؟ ما كان الخليفة ماشي عاه.
1: واحتار الوزير يختار انهي كنيسة علشان يهدها، وكان العمال واقفين حواليه.
3: يا خبر ابيض، دي فعلا حاجة تحير.
2: تحير وبس، دي حاجة تمخول الدماغ كمان.
1: الوزير من كتر التفكير وقع مغمى عليه ومات.
0: يا ساتر يا رب. طب والخليفة عارف كده؟
1: ايوه عارف الخليفة، وحزن جدا على الوزير وامر انه ما يهدش ولا كنيسة، لانه قال ان واحدة لأسرته والتانية فدية علشانه. وتم دفن الوزير يوحنا بن الاباح في كنيسة القديسة بربارة اللي انقذته هو وعيلته، ويوم دفنه نورت الكنيسة بنور عجيب لدرجة ان الناس افتكروه حريق، لكنهم لقوه نور من جوه الكنيسة، فمجدوا ربنا وعرفوا ان الوزير من الناس الصالحين لحد دلوقتي. وكل ما نذكر اسم الشهيدتين بربارة ويوليانا نذكر اسم الوزير يوحنا اللي بنى الكنيسة بحياته. بركة صلواتهم المقدسة فلتكن معكم ومعنا، آمين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. تعودنا في سفر الرؤيا ان كل ما تيجي ضيقه ان عنايه ربنا قبل الضيقه تسند الانسان وتسند الانسان بعد الضيقه. والعجيب كل ما الضيقه تكون كبيره كل ما ايضا رعايه ربنا تبقى اكتر عشان يقدر الانسان يقاوم هذه الضيقة أو هذا المر. ودي طريقة معاملة ربنا معانا باستمرار، إن بيدي للإنسان سبورت قبل وبعد الضيق، فتتحول الضيقة زي ما قال أحد الآباء إن هدف الضيقة إن الإنسان يطلع مكلل ويطلع كسبان، مش مجرد تعدي الضيقة زي ما بنتخيل إنه الحمد لله عدت بسلام. لا، ده هو أكتر من إنها بتعدي بسلام، إنها بتحول الإنسان إن ياخد إكليل أعظم مما لو كان بدون ضيق. المرة الأصحاح 12 و13 شفنا الهجوم العنيف من عدو الخير ضد الكنيسة، إبليس زي ما قلنا، والوحش البحري والوحش البري، إبليس والأنتي كرايست والنبي الكذاب. دول ثالوث دنس بذل كل الجهد زي ما شفنا، وهيبذل بالأخص في أيام الأنتي كرايست، هنشوف قد إيه عدو الخير يبص كل المرارة في الكنيسة. لكن بقدر ما يبقى فيه مرارة بقدر ما ربنا أيضا يشتغل بقوة، سواء على مستوى الشعب أو على مستوى الفرد. بعد الأصحاح 13 لما خلصنا الضيق يبتدي الأصحاح 14 يدينا أجمل صورة رائعة بننتظرها ونشوفها، ويشتاق إليها حتى السمائيون قاعدين منتظرين يشوفوا المنظر ده، وهو منظر نقدر نقول منظر العرس السماوي، وإزاي السماء مشغولة بهذا العرس. فالأصحاح 14 يتكلم عن ثلاث أمور مهمين. الأمر الأولاني، مين هو العريس السماوي ومين هي العروس السماوية ومين هم من الحاضرين حفل العرس، ده المنظر الأولاني. المنظر الثاني منظر ظهور ثلاثة من الملائكة، دول الملائكة الثلاثة شغلتهم يعلنوا الجانب الإيجابي، بداية العرس وسقوط بابل وأيضا سقوط إبليس وجنوده في جهنم. المنظر الثالث، يعني قلنا الأول العرس نفسه، المنظر الثاني حاضرين العرس أبرزوا ثلاث ملائكة يبرزوا مشاعر السمائيين من ناحية العرس. المنظر الثالث مدى اشتياق

البشرية بس، مدى اشتياق السمائيين بيقولوا له كفاية بقى، يعني الحكاية طولت، ارسل منجلك للحصاد. مستعجلين زي ما تقول لواحد ايه فاضل النتيجة عليها 3 أيام، لما تسأله يقول لك 3 أيام دول عدوا كأنهم 3 سنين، رغم انهم هم 3 أيام زي اي 3 أيام عاديين، لكن في مشاعر الإنسان الداخلية ان ده مستقبله كله، فبيبقى كل دقيقة لها ثمنها. هنشعر بدي في موقف السمائيين وهم بيطلبوا بسرعة يقولوا له انسر ارسل منجلك للحصاد. يبقى 3 حاجات، العرس نفسه والحاضرين العرس أو المشتركين في العرس السمائيين، والثالث الاشتياق الداخلي لسرعة بداية هذا العرس. نبتدي بالأول، بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ثم نظرت واذا حمل واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيره وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثاره يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة مخلوقات الحية وأمام القسوس. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين أشتروا من الأرض، هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل حيثما ذهب، هؤلاء أشتروا من بين الناس باكورا لله وللحمل، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. ده المنظر الأولاني، منظر جميل. بلا شك أن موضوع صهيون ده موضوع كان يشغل الشعب اليهودي، ولغاية النهاردة تلاقي يعني حتى احنا لما في الجانب السياسي يتكلموا ويتكلم عن اليهود يقول لك الصهاينة، لأن صهيون في نظرهم أولا صهيون قائمة على مناطق عالية جبلية تشير إلى الكنيسة نفسها. ثم نظرت وإذا حمل واقف على جبل صهيون. طب ليه ما قالش إن الحمل ده في السماء؟ الحاجة اللذيذة في الكتاب المقدس يحب دايما يؤكد ان الله ليس ببعيد عنا، وان شهوة قلب الله ان ينزل الينا ويكون له نصيب في اعماقنا في الداخل. كنت النهارده بقرا لاحد اباء الكنيسه الاولى عن الغيره بتاعت ربنا، قال ايه؟ قال الله اله غيور. هو طبعا بيتكلم على صراخ نحن ما نعركش بين الطريقين، وزي ما قال إيليا النبي إن كان الرب هو الله فاعبدوه وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، ما فيش تعريق بين الطريقين. إيه الحكاية؟ في مبدأ خطير بيقدمه العالم كله، يقول لك ساعة لربك وساعة لإيه؟ لقلبك. مبدأ مهلك. ليه؟ لأنه إلهنا إله غيور، والقلب بتاعي ده عايز يبقى ملكه. مرة جاتني سيدة، أسف أقول يعني القصة مؤلمة وفي مرارة شديدة، وبعدين بقول لها مالك؟ قالت لي أنا في كارثة عايز أحلها، مش لاقي لها حل. إنها اتجوزت فاكتشفت إن ليه أخين والتلاتة متجوزين، يتبادلوا الزوجات فيما بينهم، يعني كل واحدة بالدور. قالت لي لا يمكن أقبل ولو الطلاق، لكن أنا مع إنسان واحد أديله كل قلبي، لكن ما أقدرش أقسم قلبي على 3 إخوة. الله يقول عنه الكتاب إله غيور، ويقول في ابن سيراخ إن ما تكونش ذا قلبين،

تقول حد ربنا 90% من القلب وال10% للعالم، يقول لك مش عايزك، أنا اشتريتك بثمن دمي الثمين، يا إما تبقى ملك ليا يا أسيب لك المكان وامشي. ولذلك إلى متى نعرج بين الطريقين، إما الله أو العالم، إما الله أو إبليس؟ فده علاقتنا بربنا علاقة عرس. فهو عايز يقول العرس صحيح هيقام على السحاب وينطلق بينا إلى الأبدية في السماوات، لكن هنا يقول لنا عن العرس إيه؟ إن العريس نزل الحمل وهو واقف مش جالس، لأنه في حركة مستمرة بيعد للعرس، هنلاقيه بعد كده جالس لما العرس يتحقق. واقف يشتغل، إيه فيه؟ الواقف على جبل صهيون، أنا نزلت للبشرية وأقمت من العالم جبل صهيون المقدس لكي تكون البشرية العروس المقدسة لي. فواقف العريس السماوي كحمل، وشفناه قبل كده كأنه مذبوح، ومعه 144,000، ويقول عنهم فيما بعد هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف أو الحمل حيثما ذهب. إيه فكرة الأبكار؟ هو مش بيتكلم عن الزواج، هنا بيتكلم إن ما فيش حاجة تشغل قلب أولاد الله غير إن كل كيان القلب يبقى ملك ربنا. طب وليه 144,000؟ القديس أغسطينوس يقول إن العهد القديم يرمز إليه بالاتناشر، 12 سبط، وأورشليم العليا لها 12 باب، 3 في الشرق و3 في الغرب إن صح التعبير، من كل جانب 3، 3 في 4 ب 12. فالاتناشر بتوع العهد القديم مش مجموعين على الاتناشر التانيين، لكن اتناشر مضروبين، يعني ما تضرب يعني واحد في واحد يبقى كام؟ يبقى واحد، لكن واحد زائد واحد يبقى اتنين. فالكنيسة العهد القديم في كنيسة العهد الجديد تبقى كنيسة واحدة، مش هنروح نقول لا ده إبراهيم من العهد القديم وبطرس من العهد الجديد، أبدا. واحد في واحد زي الثالوث مع الفارق، الثالوث القدوس، واحد في واحد في واحد. أتذكر في كلية الهندسة طلع مرة شاب متطرف فكتب واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، عشان بيتريق على المسيحية. فولد شاب مسيحي طالب في الجامعة قام ومسح زائد وزائد وحط في تساوي واحد، فوقف الكل يعني في بلم كده مش عارفين يرد، قال لهم واحد في واحد في واحد، دول مش إضافة لبعض، أنا في الآب والآب فيا، مش أنا مع الآب بس، مع دي لا بس في، أنا في الآب والآب فيا. فواحد في واحد في واحد يبقى واحد، 12 في 12 144، ورقم 1000 يشير للسماء، فيبقى كل رجال العهد القديم مع رجال العهد الجديد صارت كنيسة واحدة، كنيسة أبكار كلها متهللة وكلها إيه؟ تحمل السماء السماوية، فيبقى 140 في الألف بتاعت السماء يبقى 140,000. ويقول لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. رئيس الكهنة الأعظم أو رئيس الكهنة في العهد القديم يحط صحيفة أو صفيحة من الذهب مكتوب عليها قدس للرب. في العهد الجديد لما هنتقابل مع المسيح بدل الصفيحة اللي من الذهب هنلاقي منقوش بالنور على الجباه الإنسان الجديد على مثال جسد المسيح القائم من الأموات، مكتوب اسم القدوس الله أبيه، فمكتوب الله الآب القدوس.
وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة. ممكن يقول لك طيب دول بتقول عهد القديم والعهد الجديد، يعني بتقول العهد القديم أغلبهم من اليهود، ويا ترى العهد الجديد من كم أمة؟ قال لا، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة كصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة إلى آخره. احنا بنتخيل دايما أو بنفهم خطأ أن عدد المؤمنين اللي هيدخلوا السماء بعدد قليل. هنفاجأ أن في السماء متسعة بلا حدود، وأن الذين يخلصون رقم خيالي، وأن كثير من الناس اللي كنا نظن أنهم هالكون هنلاقيهم أبطال وجبابرة. والمثل القوي في كده ديماس اللص أو القديسة بائسة أو أنبا موسى الأسود، أمثلة لا حصر لها في كل الأجيال اللي نعرفهم غير اللي ما نعرفهمش، أعداد لا حصر لها. الله زي ما بيقول القديس باخوميوس يعني متلزق على خلاصنا، عايز أي حاجة يدخلنا بها السماء عكس ما احنا بنتخيل. دايما بنتخيل ربنا القاضي الصعب اللي ماسك عصايا، انت عملت كده وانت عملت كده وانت عملت، لا لا، ده اب حنين واخدنا كده في حضنه وقال انا قد ايه، انا لا انسى ايام الصبا بتاعتكم لما كنتوا مقدسين فيا. فلقي مياه كثيره، المياه تشير للامم، فمياه كثيره يعني من جميع الامم، من جميع الشعوب، من جميع الالسنه، كنيسه جميله من كل مكان مرتبطين كأعضاء في الجسد الواحد. وكصوت رعد عظيم، عارف واحد أخذ نفسه وبيرق يعني صوته زي الرعد، ما فيش حتة الخوف والقلق. ولذلك يقول كثير من الآباء إن المخافة الربانية، مخافة الرب، مش معناها الخنوع ولا معناها الرعب ولا معناها الارتباك، لكن مخافة الانتصار والإحساس إن أنا بقيت في مكان ما كنتش أتخيله، في مركز فوق التقدير البشري حتى فوق التقدير الملائكي. هيبصوا السمائيون للبشرية المتمتعة بالعرس يلاقوها زي الرعد، يقولوا إيه ده؟ دول اللي كانوا تراب ورماد، دول اللي ما كانوش قادرين يصلوا، دول اللي كان صوتهم واطي، دول اللي ما كناش نسمع لهم صوت، ايه اللي جرى يوصلوا الى هذا المجد العظيم في ذلك اليوم حينما يعلن العرس الابدي. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة، مش هو صوت قيثارة، لان القيثارة دي من صنف تاني، يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة المخلوقات الحية والشيوخ أو القسوس، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. دايما الإنسان عايز كل حاجة جديدة، حتى الطفل الصغير، حتى لو جبت له لعبة ممكن يلعب بيها ولو ربع ساعة ويقول لك لا خلاص ادمت يجي لاميها. أي حد تلاقيه دايما يهتم باللبس الجديد. في السماء أيضا توجد ترنيمة جديدة. يا ترى إمتى الترنيمة الجديدة تشيخ؟ يعني أي حاجة لازم لها وقت وتشيخ، تقدم. ما فيش زمن هناك في السماء، يعني فيش لا ساعة ولا أسبوع أو يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا يوبيل، أبدية، لا في قمر ولا شمس عشان يعملوا التايم الزمن، إنما بلا زمن. طب ويا ترى حنشيخ؟ قال لا، تقعد كده في ناس يقولوا حيبوا زي زي الشباب اللي في سن 30، ده يعني تخيل.
لكن بلا شك هيكون جسدنا ده لا

0: شيخ ولا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى راحة ولا إلى شيء من أمور العالم، ولكن نصير كجسد المسيح القائم من بين الأموات. فأجساد لا تشيخ، أفكار لا تقدم، ترنيمة أيضا متجددة باستمرار. كل ما الواحد يضرب على القيصار الروحية، كل ما نقف قدام المجد نقول له وبعدين في اللي بتعمله معانا ده إزاي نقدر نعبر عن المجد بتاعك ده. يقول القديس غريغوريوس إن في السماء نشارك 24 قسيسا غير المتجسدين، فكل ما نسجد ونقول قدوس نبص للقدوس ده نقول له كأني أول مرة أشوفك، مرة واتنين ومليون وملايين الملايين، وهو كل ماله ما إيه نرى فيه بهاء كأننا ما شفناهوش قبل كده. ولذلك السماء هتبقى مفرحة ونرنم الترنيمة كترنيمة جديدة أمام العرش، مش بس أمام العرش، لكن هنا يبدو أو يظهر أن الأربعة مخلوقات حية الحاملين العرش والأربعة وعشرين قسيسا غير المتجسدين الدائم السجود والتسبيح، الكل واقف كده بيتفرج على الكنيسة. ما كناش نتخيل يجي اليوم اللي نشوف هذا المجد العجيب اللي فيه البشرية اللي صاروا مش بس شركاء لينا في الخرس بتاعنا، لكن كأنه منظر بالنسبة لينا كأننا ما شفناهوش قبل كده خالص. ده بالنسبة للعروس والعريس على الجبل اللي هي جبل صهيون، وحواليه يعني الملك أو الحمل أو العريس والعروس، وشفنا أربعة مخلوقات الحية والقسوس الأربعة وعشرين نيابة عن كل السمائيين، وهم مبهورين ببهاء وجمال ومجد العروس المنعكس عليها من العريس السماوي. ندخل بقى في إيه؟ المنظر الثاني. المنظر الثاني يكلمنا عن ظهور ثلاثة ملائكة نيابة عن كل الملائكة. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة ديمنته، اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. في سفر زكريا شفنا منظر مؤلم، تكلمنا عنه لما كنا بندرس سفر زكريا، ان ظهر في السماء درج زي كتاب، وان الكتاب ده في حجم الهيكل القدس وقدس الاقداس، وهذا الكتاب يعلن عصيان الاشرار على بيت ربنا او على الوصية الالهية، وده علنا عشان ايه تبقى المحاكمة علنية، ما يبقاش حرموا من المجد الأبدي زورا أو يعني بلا سبب. هنا بقى المنظر أجينست الأولاني، الأولاني للأشرار، مرة دي هنا في منظر السماء مش عايز يجيب حاجة تزعل. قال طلع ملاك في وسط السماء وماسك قال يبشر الساكنين على الأرض، جايب بشارة معاه، ومعه بشارة أبدية، يعني البشارة اللي بيبشر بيها بلا حدود. بس نبص كده نلاقي أنا ما أعرفش البشارة دي هتبقى إيه، هل هي إنجيل مفتوح، هل هو الكتاب سفر الحياة اللي فيه أسماء كل البشرية المقدسة ربنا، أيا كان هي حاجة تفرح إنها بشارة أبدية، ويدعو كل الساكنين على الأرض من كل أمة من كل قبيلة من كل لسان من كل شعب اللي قبلوا الإيمان بالمسيح وتمتعوا به، وقال بصوت عالي: خافوا الله، تمتعوا بمخافة ربنا الجميلة، واعطوه مجدا لأن جاءت ساعة دينونته، اسجدوا
1: لصانع السماء والأرض والبحر ولينابيع المياه. عايز أقول المنظر ده لذيذ. يا ترى ممكن كل واحد فينا وهو يصلي رايح يصلي بالليل يشعر كده السماء مفتوحة حتى لو كان الأوضة مفيهاش شبابيك، يشوف السماء قدامه وملاك جايله وبينشر قدامه البشارة وبيقول له اسجد اشترك مع الساجدين لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. المطانيات غاية في الأهمية، مفرحة للقلوب. أذكر في يوم من الأيام أخذنا تدريب، يعني بكرره طبعا كتير، كنت تدريب إن احنا نعمل على الأقل 10 مطانيات. المطانية الأولى يعني أيا كان، نبتدي مثلا بالعالم وخلاصه، بخدمة الكنيسة، بابونا البطرك، بالأسقفة، بالبيت، وآخر حاجة الواحد يعمل مطانية لنفسه. فجات إنسانة كانت عندها مشاكل كتير قوي قوي، وكان دايما تيجي تعبانة، قالت لي هقول لك على اختبار جميل تلاقي. قالت لي أجمل أسبوع في عمري كله. قلت لها ليه؟ إن شاء الله تكون كل المشاكل اتحلت. قالت لي لا لا سيبك المشاكل. قالت لي كل ما بعد طول الأسبوع ده وأنا بعمل مطانيات حاسة كأني في حضرة الملائكة، بشترك معهم في المطانيات بتاعتهم، يسجدون أمام الحي، وأنا فرحانة. أجمل هدية بيقدمها لي ربنا إن أنا أسجد أمام المسيح بتاعي وأشعر وأنا على الأرض كأني في السماء. وبالفعل من وقتها إلى يعني أنا ما أعرفش حاليا هي إيه، لكن طول ما كانت تعترف عندي في اسكندرية كانت دايما تيجي تقول لي يعني أسعد حاجة أنها مواظبة على المطانيات. تقول لي ممكن ظهري أو رجلي أو ما بقدرش. ممكن الواحد يركع نص ركعة كده ويعمل المطانية وهو راكع، مش ضروري يقف لغاية فوق، بس ما ناخدهاش دلع، يعني ده اللي عندهم ظروف طارئة للظهر أو الركب. لكن بقدر الإمكان ولو تعبان قوي قوي ممكن نجيب كرسي جنبنا ولو نسند عليه، لكن برضو للظروف الطارئة. لكن الفرح والواحد بيعمل مطانية ما تتصوروش شكله إيه. الحقيقة كتير من الناس قالوا لي يعني حتى في اعترافاتهم إن سر سعادتهم هي السجود أمام الله. وبستغرب إن احنا مش بنربي ولادنا على المطانيات عشان يدوقوا حلاوة ربنا. ده الملاك الأولاني اللي فرح القلب، اللي قال يا جماعة جاي لكم المسيح، استعدوا وتعالوا. الدعوة موجهة إلى كل البشرية من كل الأمم ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة لكي يقدموا عبادة سماوية للخالق السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. طب الملاك الثاني هيجي يقول إيه؟ الملاك الثاني ده عجيب قوي. ثم تبعه ملاك آخر قائلا، هتدينا إيه البشرة؟ قال سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. الإنسان الأول يفرح بالجانب الإيجابي إن السماء اتفتحت له، الجانب السلبي إن بابل العظيمة اللي تشير إلى العصيان وتشير إلى مملكة إبليس، واللي يسميها هنا إيه، يقول عنها لأن سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. وفي مرة تانية يتكلم عنها فيما بعد هنسمعها، مسميها أم الزواني، عشان كده أوحش خطية. يعني يمكن هنا الناس مش بتحس بخطورتها، لكن أذكر في طفولتي وأسمع الكبار، كنت أنا طبعا صغير، كنت أسمع في الكبار يقولوا البيت اللي يرتكب فيه خطية يتنجس. وفي سفر الرؤيا يقول الإنسان اللي ارتكب خطية مع آخر لو شافه ماشي في الطريق يغير الطريق بتاعه، لا يتكلم معاه ولا يتعامل معاه لئلا يسقط في الخطية. الطهارة لذيذة وحلوة ومفرحة. فاللي فرح قلب الكنيسة أن كل قوات

الظلمة سقطت، اللي هم من يعتبر إبليس رئيس مملكة الظلمة أو المهتم ببالبل أم الزواني. الملاك الثالث بيعمل إيه؟ يقول ثم تبعها تبعهما

أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الحمل، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون رائحة ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. احنا قلنا ان الوحش حاول يقلد ايه؟ يقلد، احنا قلنا الوحش البحري والوحش البري بيقلدوا الابن والروح القدس. وزي ما الابن يعطي سمة لينا في المعمودية، والروح القدس هو اللي بيسجل على جباهنا وفي كل أعضاء جسمنا، نحن قدس للرب هيكل مقدس لي. عدو الخير بقى الوحش يعمل عكس كده، يسجل على الجبهة وعلى اليد اليمنى. اشمعنى الجبهة واليد اليمنى؟ ما جاتش اعتباطا. الجبهة تشير إلى الفكر، واليد اليمنى تشير إلى العمل. الإنسان اللي يفكر في الخطية ما يقولش لا ده مجرد فكرة عدت عليا. الفكر ده ليس معمل للشيطان، الفكر ده هيكل للرب. وزي ما قلت في الأول إن لا شركة بين المسيح والشيطان. إله غيور لن يقبل إن أي قلب يدخل فيه ولو في واحد على مليون منه لإبليس. يقولك لا، القلب من أوله لآخره أنا هو الألف والآخر، أنا اللي أملأ القلب بالكامل، أنا اللي أقدس القلب، أنا لا أقبل الظلمة مع النور بتاعي. فهنا الوحش يسجل على الذهن سمة الوحش، ولذلك تلاقي ناس كتير يقول لك مش قادر اتخلص من الايه؟ من الفكر الشرير. قصدك مش هتقدر. اللي خلصك من الفكر الشرير هو عمل الله، نعمة ربنا. تركع وتقول له الذهن ده يا رب والعقل ده بتاعك، ده مسكنك. مين يقدسه غيرك؟ مين يقيم منه هيكل مقدس للرب غيرك انت وروحك القدوس؟ فياريت نهتم بالايه؟ ان تبقى السمة اللي على جباهنا هي سمة الله القدوس وليس سمة الوحش. اما اليد اليمنى فهي العمل، كل عمل نعمله يكون مقدس لربنا ومتجاوب مع الذهن، يعني الفكر متناسق مع الايه؟ مع العاطفة، متناسق مع الأحواس، متناسق مع العمل اليدوي. كله عبارة عن زي ما بيقول كثير من الآباء إن الإنسان قيثارة الله يعزف عليها روح الله القدوس. يبقى كده أخذنا الجزء الأول وهو اللقاء على جبل صهيون للانطلاق إلى أورشليم العليا. الجزء الثاني الثلاث ملائكة، ملاك الأول قدم لنا بشارة مفرحة، الملاك الثاني كشف عن ما يفعله أو ما تفعله الخطية بإبليس وملائكته، والقسم الثالث مدى رغبة عدو الخير أن يسم أو يضع سمة الوحش على الجباه وعلى اليد لكي يكون الإنسان كله مكرس للخطية أو للعصيان أو التمرد على الله. آخر حاجة نشوف اشتياق الملائكة لينا قد ايه. يقول وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الرب، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. فالملائكة طلب الملائكة أنه يكون إيه؟ الدعوة بيقول ما تخافوش من الموت الزمني أو الجسدي، لأن دول طوباهم حيشوفوا

في المناظر الجميلة. لما نظرت ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة. حاجة غريبة، إيه الجرأة دي؟ يطلع ملاك يصرخ للجالس على السحابة اللي هو السيد المسيح، بيقول له إيه؟ بيقول له ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. احنا شايفين كأولاد ليك أو كملائكة خدام ليك، شايفين الثمر الروح القدس في الكنيسة، شايفين النفوس اللي طلعت حصاد كتير، مشتاقين بقى كفاية، ما تطولش المدة، ارسل ايه؟ ارسل منجلك واحصد، هات لنا الكنيسة عايزين نشوفها نعيش معاها، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة من جلوه على الأرض فحصدت الأرض. ناس كتير يقول لك احنا مالنا ومال الملائكة. آدي في سفر الرؤيا الملاك ايه بيقول؟ بصوت عالي يقول فصرخ بصوت عظيم، قال له كفاية بقى، شوقتنا لكنيستك، عايزين نشوف الكنيسة الحلوة اللي شوقتنا عليه ليها. فهم بيصرخوا بيقولوا يلا كمل، واحنا قاعدين نقول لما يجي المسيح، يعني كما لو كان ايه القعدة هنا أحلى من القعدة مع المسيح، لا ده احنا من قلبنا نقول مع الملاك ده ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت ساعة للحصاد. في نفوس كتيرة يا ربي خلاص أينعت بثمر كثير. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي من السماء ومعه أيضا منجل حاد. الأولاني طلع بس يصرخ يقول له ابعت منجلك اللي في إيديك ده. الملاك الثاني جاي ومعه منجل، قال له أمرني وننزل أحصد لك. وخرج ملاك آخر من المذبح، ده رقم ثلاثة، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد، إلى المسيح يعني، قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض، لان عنبها قد نضج. خلاص جه الاوان اللي العنب بتاعك يبقى ايه؟ يبقى خمر روحي، خمر سماوي يفرح قلبنا، نفسنا نشرب من الايه؟ من الخمر، خمر محبه ولادك المؤمنين، سواء كانوا شهداء أو أيًا كان كل المؤمنين القديسين، لأن احنا مشتاقين نشرب من الخمر بتاعهم اللي يفرح قلبنا. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. فهنا بيتكلم عن انه في الخمر المقدس هيطلع خمر يفرح، والخمر الفسدان هيطلع ايه؟ هيطلع مرارة. دي صورة جميلة عن العرس السماوي من كل الجوانب، من جانب العريس والعروس، من الجانب السمائيين ايضا، وايضا موقف ربنا من عدو الخير المقاوم لهذا العرس. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي بعد ما خلصنا السبع الأول الختوم، وبعدين السبع أبواق، المرة الجاية هيبقى السبع إيه؟ جامات. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نعيش مقدسين لإلهنا، كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما

جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

Sefro Ermea. الأصحاح الثالث والعشرون. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقولون بعد: حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليه فيسكنون في أرضه. في الأنبياء انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر، من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. لأن الأرض امتلأت من الفاسقين، لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض، جفت مراعي البرية وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم، يقول الرب. لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس، فيطردون ويسقطون فيها، لأني أجلب عليهم شرا سنة عقابهم، يقول الرب. وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة، تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعل الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره. صاروا لي كلهم كسادومة وسكانها كعمور. لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء: ها أنا ذا أطعمهم أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فإنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب، قائلين قولا لمحتقرين: قال الرب يكون لكم سلام، ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه: لا يأتي عليكم شر، لأنه من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع

سمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع. هذا وبعة الرب، غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور. لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. في آخر الأيام تفهمون فهما. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي، وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب؟ قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين، حلمت حلمت. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب؟ بل هم أنبياء خداع قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعب اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه، كما نسي آباؤهم اسمي لأجل البعض. النبي الذي معه حلم فليقص حلمه، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟ لذلك ها أنا ذا على الأنبياء يقول الرب، الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. ها أنا ذا على الأنبياء يقول الرب، الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال. ها أنا ذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم، فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب. وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلا، ما وحي الرب؟ فقل لهم، أي وحي؟ إني أرفضكم، هو قول الرب. فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته. هكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل لأخيه، بماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب؟ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه. إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. هكذا تقول للنبي، بماذا أجابك الرب وماذا تكلم به الرب؟ وإذا كنتم تقولون وحي الرب، فلذلك هكذا قال الرب، من أجل قولكم هذه الكلمة وحي الرب، وقد أرسلت إليكم قائلا لا تقولوا وحي الرب، لذلك ها أنا ذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي، أنتم والمدينة التي أعطيتكم وآباءكم إياها، وأجعل عليكم عارا أبديا وخزيا أبديا لا ينسى. الإصحاح 24. أراني الرب وإذا سلتاتين موضوعتان أمام هيكل الرب، بعدما سبى نبوخذ رسر ملك بابل يكن يبنى يهوياقيم ملك يهوذا، ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم، وأتى بهم إلى بابل. في السلة الواحدة تين جيد جدا مثل التين البكوري،
وفي السلة الأخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. فقال للرب: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: تينا. التين الجيد جيد جدا، والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. ثم صار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل، كهذا التين الجيد، هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلته من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير، وأجعل عيني عليهم للخير، وأرجعهم إلى هذه الأرض، وأبنيهم ولا أهدمهم، وأغرسهم ولا أقلعهم، وأعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، فيكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. وكالتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته، هكذا قال الرب، هكذا أجعل صدقية ملك يهودا ورؤساءه وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض، عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها، وأرسل عليهم السيف والجوع والوبأ حتى يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وآباءهم إياها. الأصحاح 25. الكلام الذي صار إلى إرميا عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، هي السنة الأولى لنبوخذرسر ملك بابل، الذي تكلم به إرميا النبي على كل شعب يهوذا وعلى كل سكان أورشليم قائلا: من السنة الثالثة عشرة ليوشيا ابن آمون ملك يهوذا إلى هذا اليوم، هذه 23 سنة، صارت كلمة الرب إلي، فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا. وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع، قائلين: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن شر أعمالكم، واسكنوا في الأرض التي أعطاكم الرب إياها وآباءكم من الأزل وإلى الأبد، ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغيظوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم. فلم تسمعوا لي، يقول الرب، لتغيظوني بعمل أيديكم شرا لكم. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلام، ها أنا ذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب، وإلى نبوخذرسر عبدي ملك بابل، وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبديا، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمه، وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبدي، وأجلب على تلك الأرض كل كلام الذي تكلمت به عليها،
كل ما كتب في

هذا السفر الذي تنبأ به إرميا على كل الشعوب، لأنه قد استعبدهم أيضا أمم كثيرة وملوك عظام، فأجازيهم حسب أعمالهم وحسب عمل أيديهم. لأنه هكذا قال للرب إله إسرائيل: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم، أورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤساءها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم. وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه وكل اللفيف وكل ملوك أرض عوس وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود وآدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك سيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر ودادان وتيماء وبوز وكل مقصوص الشعر مستديرا وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمر وكل ملوك عيلان وكل ملوك مادي وكل ملوك الشمال القريبين والبعيدين، كل واحد مع أخيه، وكل ممالك الأرض التي على وجه الأرض، وملك شيشة يشرب بعده. وتقول له: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. ويكون إذا أبوا أن يأخذوا الكأس من يدك ليشربوا أنك تقول له: هكذا قال رب الجنود: تشربون شربا، لأني ها أنا ذا أبتدئ أسيء إلى المدينة التي دعي اسمي عليها، فهل تتبرؤون أنتم؟ لا تتبرؤون، لأني أنا أدعو السيف على كل سكان الأرض، يقول رب الجنود. وأنت فتنبأ عليها بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر، ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض، لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الأشرار للسيف، يقول الرب. هكذا قال رب الجنود: هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة، وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. ولولوا أيها الرعاة واصرخوا، وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح، وأبددكم فتسقطون كإناء شهي. ويبيد المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم، صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لأن الرب قد أهلك مرعاهم، وبادت مراعي السلام من أجل حمو غضب الرب. ترك كشبل عيصه، لأن أرضهم صارت خرابا من أجل الظالم ومن أجل حمو غضبه.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة حياة القيامة كحرية وصلاة، ألقيت سنة 1978 للأب القمص بيشوي كام.
1: بنتأمل المرة اللي فاتت في القيامة في أسرار الكنيسة، كنا بنقول إن القيامة ابتدت فعلا في حياتنا بالمعمودية، وقلنا الكلام ده مكتوب في رومية 6، وقد إيه بولس الرسول اتكى على إن إحنا اتدفنا مع المسيح وقمنا معاه وتغير مسار حياتنا لكي نسلك في جدة الحياة، وإن اللي مات مرة المسيح اللي قام لا يمكن إن هو يمسك من الموت مرة ثانية، وأخدنا تدريب لطيف كده على ان احنا نسينا طبعا المعمودية لان دي حاجة في طفولتنا، لكن ممكن ان انت وانت داخل الكنيسة كده تبقى تقف قدام المعمودية وتقول انا هنا اتولدت وبقيت ابن للسماء، وتقول انا هنا مت مع المسيح وقمت معاه، وتقول انا هنا اتغير مسار حياتي وبقيت انسان جديد. يعني ممكن المعمودية دي تبقى في حياتنا لها هي بداية انفتاحنا على المسيح اللي قام من الاموات. ولما كانوا بيعملوا الزفة بتاعت القيامة كان الموعوظين اللي اتنصروا يزفوهم مع الايقونة بتاعت القيامة. يعني احنا بيبقى عندنا ايقونتين، ايقونة القيامة اللي مرسومة ومدهونة بالميرون، والايقونة التانية هم المتنصرين اللي مرسومين بالميرون اللي بيتزفوا في الكنيسة. فإحنا بنبص للمسيح اللي قام من الأموات في الصورة في الأيقونة، وبنبص للنفوس اللي قامت مع المسيح. فإحنا ساعات الواحد كان يتضايق زمان لما يقولوا بيعملوا تمثيلية القيامة، ما كانتش تمثيلية بتاعت القيامة، لكن ده كانت هي قيامة فعلا. في فرق بين التمثيلية وبين الحقيقة، لأن التمثيلية بتعيد حاجة مش هي الأصل. لكن احنا ماشي في زفة القيامة، ناس اتدفنوا وماتوا وقاموا مع المسيح في الليلة دي، فكان المتعمدين بيلفهم ويقولوا المسيح قام من الأموات. واللحن اللي احنا بنقوله ده لحن الزفة تحت القيامة، لحن النفوس القائمة، بالتالي هو لحن اللي قال عنه برؤية 15 الجالسين على البحر البروري اللي معهم قصارات الله اللي برتلوا ترنيمة موسى عبد الله وتسبحة الخروف. السر الثاني اللي برضو تقف قدام المعمودية وتفتكره هو الميرون. شاور رسموه ملك وصب الزيت، كمية الزيت صبها على راسه صموئيل النبي، لكن انا وانت ادهنا بالاقطاب المقدسه اللي ادهن بيها المسيح. هذا سر. تقف قدام المعموديه وتفتكر ان انت بقيت هيكل مقدس للروح القدس، والروح اللي ساكن فيك هو روح القيامه زي ما بيعلمنا معلمنا بولس الرسول. السر الثالث سر التوبه، وده احنا فوتناه كده لان كان فكري ان ربنا يدينا فرصه ويكون موضوع لوحده. فاحنا في كل مره بنتوب فيها بنختبر القيامه، لان القيامه هي قيامه من الخطيه، القيامه الاولى. وسر التناول قلنا قد ايه كان السر ده. المسيح قام في فجر الحد، وكانت في الكنيسه في اليوم الثامن بعد ايام في المسيح، ابتدت تعمل سر التناول في اول الاسبوع ايضا في يوم في فجر الحد. معلمنا بولس الرسول في اعمال 20 بيتكلم على ان إذ كان التلاميذ مجتمعين لكسر الخبز أو لتوزيع جسد المسيح، وبيقول إن بولس الرسول أطال في الكلام حتى منتصف الليل، اللي هي دي تسبيحة نصف الليل يعني. كانوا قاعدين يتكلموا عن المسيح، لسه دي مقدمة لإيه؟ للقيامة وللتناول. لكن شوف التناول كان يوم الحد، والقيامة كانت يوم الحد، التناول في فجر الحد، والقيامة في فجر الحد. التناول هو أصبح العيد بتاع الكنيسة كل أول أسبوع، عشان خاطر المسيح ساب للكنيسة إن هي تمارس القيامة، فكل من يأكل جسد المسيح يحيا معاه. ولو تتأمل في التناول مش بس إن هو فيه ارتباطات بينه وبين القيامة، لكن كل حديث المسيح رب المجد عن التناول انه بيلغي الموت، من يأكلني يحيا الى الابد. ومرة تانية بيقول من لا يأكل جسد ابن الانسان واشرب دمه فليست له حياة فيه. ومرة تانية يقول يعطى لمغفرة الخطايا، والخطية هي سبب الموت. فاذا كان في حاجة تشيل أثر الخطية يبقى الإنسان تمتع بالحياة. يعني نحط كل الحاجات دي على بعضها تجد إن التناول هو الحياة. إذن والحياة هي القيامة، لأن المسيح أنا قال أنا هو القيامة والحياة. والموت هو الخطية، والتناول بيغفر الخطية يبقى بيعطي الحياة. الموت هو الانفصال عن الله، والتناول هو الثبات في الله. فالثبات في الله هو الحياة، يبقى الحياة هي القيامة، والانفصال عن الله هو الخطية، يبقى هو الموت. أنا حبيت الموضوع ده يبقى ثابت في ذهنك، عشان بنعمة ربنا يتحول الطقس في حياتك لاختبار والحياة. مش هتبقى تقوص، مش هتبقى المعمودية في ذهنك ان هي كان طقس او عقيدة انت بتدافع عنها وخلاص. ده المعمودية دي هتبقى عبادة مستمرة في حياتك، كل ما تقف قدامها تقول انا هنا اتدفنت ومت وغيرت مسار حياتي واتولدت من فوق واترسمت بالبيرون وبقيت ملك وبقيت هيكل لله. والتناول هيبقى هو الحياة اللي انت بتأكلها وبتعيشها، ومش هيكون هو مجرد طقس او مجرد قداس طويل او قصير او ابونا حسه كويس او حسه مش كويس او الوعظة كويسة او المعظة مش كويسة، لكن هيبقى التناول بيعطي الحياة لأنه بيغفر الخطية فبيشيل أثر الموت وبيحط مطرحه حياة.
2: وبيدي قوة وبيشيل الدم الفاسد، وباخد دم طاهر، دم يسوع المسيح، وبأبشر بموت ربنا وبقيامته لغاية لما يجي، لغاية لما يجي المسيح حتني أعيش القيامة الأولى، وحتني أكل منه وأدوق الموت وأدوق القيامة. ولو حبيت أن أنت تقعد تتأمل كده في سر التناول هتلاقيه هو سر المعمودية، الموت والقيامة. وبعدين تبص تلاقي زي ما قلت لك دلوقتي احنا ما بنعملش تمثيليه للقيامه، ده احنا بنعيشها، لان الكنيسه الاولى كانت بتزف المتنصرين. المتنصرين دولت كل واحد منهم عباره عن ايقونه قيامه، عن قيامه حقيقيه. فاحنا بنقول المسيح قام لانهم قاموا، وبقيه الكنيسه بتعيش التوبه، فالتوبه قيامه. فاوعى تفتكر ان احنا بنعمل زفه لايقونه القيامه علشان خاطر نعيد بتذكارات بذكرى قيامه المسيح، لا، ده الكنيسه هي بتزف كده القيامه، الكنيسه كلها بتقوم، سواء اللي متنصرين في ليله القيامه او سواء النفوس اللي موجودين في الكنيسه، فبيعيش التوبه وبيقولوا المسيح قام من الاموات. فبتبقى الأيقونة الواقعية الحقيقية هم الناس اللي بيقولوا المسيح قام من الأموات، وتبقى الأيقونة الثانية اللي متونة بزيت الميرون ديت اللي احنا بنزفها كحاجة مرئية بالعين.

ولكن أيضا كل النفوس ديت عبارة عن تكميل للأيقونة الحية المتحركة، لأن التوبة عبارة عن حركة والقيامة حركة

ولا عايزين حد يكلمنا كلام اكتر من اسرار كنيستنا وبنمارسها وعايشينها. وتقول لي يا ابونا المعموديه كل يوم بخش الكنيسه واقف قدامها وافتكر واعمل لي عيد ميلاد قدامها والقيامه دي حياتي وبعيشها وبتزف في كل وقت في الكنيسه والحياه هي طبيعتي الجديده الى اخره. عشان خاطر ده كان موضوع المره اللي فاتت برضه بأكد ان احنا المقصود منه ان الطقس يتحول لاختبارات عملية في حياتنا. وطبعا انت فاهم ايه هي الاسرار بتاعت الكنيسة بتاعتك خاصة في فترة الخمسين دي. الموضوع بتاعنا بنعمة المسيح النهاردة بركة او ثمرة من ثمرات القيامة هي الحرية. وده موضوع في اعتقادي ان انا ما اقدرش اكلمك عليه، لكن بمعونة روح ربنا نتكلم، لان اللي يدي الحرية هو المسيح فقط. ان حرركم الابن بالحقيقة تكونون احرار. حرية ليه؟ الحرية بالظبط لو حب اننا نعمل، لو احنا يعني مثلا في فصل في مدرسة وقلنا كل واحد دلوقتي يرسم لنا صورة أو أيقونة عن الحرية تمثل الحرية. مثلا جه الامتحان الرسم بيقول كده كل واحد يعمل أيقونة أو يرسم صورة عن الحرية. واحد هيرسم عصفور في قفص بتاعه والكلام اللي احنا ايه عارفينه ده. احنا ككنيسة هنرسم قبر مظلم، قبر، لان لما تقول لي حتى الزنزانه اللي في السجن اقول لك طب ما فيها شباك فيها شويه هواء، يعني الحريه فيها حته، ها فيها حته حريه. والعصفور يعني ما هو بيجي له اكل ومبسوط وهو بيشم شويه هواء، يعني لازم يطير في السماء يطير جوه القفص، يعني واخد 1/10 من الحريه بتاعته. والناس اللي هم بيقولوا مفيش حريه سياسيه هم يا اخويا عايشين وكل حاجه، بس هم عمالين دوشين دماغنا بجرايد وشعارات وكلام عن الحريه ومش الحريه والكلام. لكن انا ككنيسه لو تحب تقول لي ارسم ايقونة عن الحريه ارسم قبر، والقبر ده محطوط عليه حجر كبير ومحطوط عليه اختام بتاعت الملك عشان محدش يلعب في الايه في الحجر، وقاعد عليه حراس. كويس. وهم قاعدين كده يجي المسيح طالع من جوه القبر وهو كان مربوط في ايديه ورجليه كالعاده يعني، ويطلع المسيح من جوه القبر ويقف بره والحراس يقعدوا يرتعشوا كده يموتوا في جلدهم. فأيقونة جميلة جدا. ممكن باختصار يعني نجيب أيقونة القيامة ونكتب تحتها أيقونة الحرية. عشان كده من حق المسيح بس فقط يقول كده إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا، لأن لا يوجد حرية إلا في أيقونة القيامة. دي أيقونة الحرية رسمها المسيح بنفسه، رسمها المسيح بنفسه، مش تمثيلية، مش رسم ايد يعني، لا ده أيقونة مجسمة مسيح فيها كسر الموت. ايه الحرية؟ اللي ضد الحرية اقوى عدو اللي حطم الحرية بالكامل هو الموت. فبالموت باس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياه الابديه. عشان كده كلمه حريه او اذا حبينا نسميها النهارده ايقونه الحريه هي بعينها ايقونه

القيامة، غير كده يبقى هم الناس مش فاهمة ايه هي الحرية اللي بتتكلم عنها. فالشخص المقيد هو انا وانت، اللي جوه الاب، اللي مربط، اللي قاعد في الضلمة، لان القبر ما فيهوش ضلمة، اللي ما فيهوش نسيم القيامة ولا نسيم الحرية، اللي الحراس الأشداء واقفين عليه. ممكن واحد يرسم أيقونة الحرية بالجحيم، جحيم ضلمة وأبوابه حديدية وكل الآباء القديسين محبوسين فيه، والشيطان واقف على الباب ومتربس الأبواب، عدو رهيب، دنيا ضلمة، مش نسيم الحرية. دي أيقونة تانية للحرية. فجاي المسيح من قبل الصليب وأشهرهم جهارا، قال له أنت وهو، فارتعبوا، دول حراس الجحيم، ارتعبوا منه. بعدين دخل وفك المسبيين وطلعهم، قال لهم يلا على الفردوس، على الحرية، عيشوا معايا. ممكن نعمل أيقونة تانية للحرية، المكان اللي مش هيكون فيه المسيح هو ده هيكون السجن. المسيح هو الحياة، المسيح هو النور، المسيح هو القيامة. وإنسان من غير المسيح لا في حياة، يبقى قاعد في الضلمة، مفيش حياة يبقى في موت، مفيش قيامة يبقى في قبر. دي أيقونة تانية. عشان كده أعزائي، أنتوا كلكم شبان، والحرية كلمة ما بتغيبش عن ذهن أي واحد، زي ما هنشوفها دلوقتي، وموسى فهمها جدا. لكن قدامك ثلاث أيقونات جمال كده عشان تحس إن هنا هنا هنا الحرية. إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا. وتكتب تحت الثلاث أيقونات دول بعد ما ترسمهم، أنا هو القيامة والحياة، إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا. النفس البشرية ابتدت تفقد حريتها من أول آدم، وآدم راح باع الحرية بتاعته للشيطان. الشيطان قال له تعال اشتغل عندي وانا اديك كل متع العالم. قال له ماشي، قال له سيبك من ربنا ده، اول حاجة ربنا وحش عملها لك انه سالب حريتك. شوف الكذاب. قال له ليه؟ قال له حرمك تاكل من الشجرة. لو انت لك حرية كنت كلت من الشجرة دي، لكن الدليل على ان مالكش حرية انك ممنوع من الاكل من الشجرة. قال له صحيح انت فاكرة. قال له طب كل من الشجرة. فانطرد. قال له تعالى بقى، انت وقعت بايدك تحت سلطاني، انت عبد لي، انا ما جبتكش، ده انت اللي جيت. قال له فين الجنة الحلوة؟ فين صوت ربنا؟ وانا انفصل عن ربنا، ده الانفصال عنه موت. قال له تعالى، ما انا عندي الموت وعندي الظلمة وعندي كل الشر، وهتشوفه في ولادك، وقام قايين وقتل هابيل، وهتشوف عندي اللي مش هتشوفتوش في الفردوس. هشوف ايه؟ هتشوف القتل وتشوف الحقد، لما واحد يحقد على واحد لما يقوم يقتله، وتشوف الكراهية، تشوف الضغينة. وتعالى عندي كمان عشان اوري لك، انا ضحكت عليك وقلت لك دي هي دي الحرية. الحرية ان انا اشيل السكينة واضرب واحد ابقى حر، دي الحرية، حرية بتاع قايين. قال له تعالى اوري لك كمان. يقول لك ايام نوح ان اولاد الله رأوا ان بنات الناس انهن حسنات، بس اولاد ربنا لقوا في العالم شوية بنات ايه كده شكلهم خليع مش كويس. قال له انا عندي من ده، فاتجوزهم وطلع جيل، يقول لك جيل رهيب كان اسمه جيل الجبابرة، اللي بسبب هذا الجيل ربنا غرق العالم. فادي الحريه اللي عرضها الشيطان. كذاب، هو عرض حريه
لكن كانت كذب. لو تحب تطبق المثل ده على الابن الضار، انت يا ابني في بيت ابوك وبتاكل وبتشرب ومبسوط، قال لا انا الخدامين اللي عند ابويا وناس قالوا لي والشيطان قال لي ان ابوك ده كاتم حريتك، واحد زيك في شبابه ده الخدام عند ابويا بيروح يسهر سهرات زي ما عاوز وانا قاعد في البيت هنا، وقال لي خدام بياخد يوميته كذا وكذا وكذا وكذا، وانا ابويا ما بدينيش فلوس قد كده، والخدامين اللي عند ابويا ماشيين على حل شعرهم، وانا ابويا يقول لي يا ابني اوعى تعمل الشر ده واعمل الخير ده اوعى تعمل ده. هو الانجيل ده اللي سلبني الحريه. طب هل ممكن كان ابوي فاهمه؟ يا ابني ده الحريه هي حريه النفس من جوه، حريه اولاد ربنا اللي هم اكتشفوا الحياه مع المسيح فلفظهم وتأففهم وأنفهم طعام العالم فاسد، قالوا لا، عاش وراح بقى، قال له تعالى الشيطان تعالى هنا، تعالى اما تسهرك للصبح وخلص فلوسك، تعالى لما تعب لك صحتك من السهر ومن الحاجات الوحشة، تعالى لما افسد لك عفتك وطهارتك وحياتك، تعالى لما افصلك عن الهك اللي عاوز يعملك ملك، تعالى لما دوخك ومرمط بيك الارض وما خلكش بني ادم، تعالى لما ااكلك من اكل الخنازير. هو ده اللي عملته دليلة مع شمشون، قعدت تدلع شوية على وتدلعه على رجليها وسلمته للشيطان وقلعوه عينيه، فقعوا عينيه الاثنين شمشون وقالوا له تعالى بقى ركبوه في الساقية في الطاحونة، وقالوا له انت تعادل، الشيطان بيقول له انت تعادل طور، افقدت كل صفاتك الإنسانية فنزلتك لمستوى الحيوان. ايه الحرية؟ الشيطان عدو قاسي. الكنيسة بتاعتنا حلوة قوي، اول حد بعد القيامة كان حد توما، الحد اللي بعديه كانت الكنيسة بتتكلم عن التناول، لان قلنا التناول هو القيامة. الحد اللي فات ده كانت الكنيسة بتتكلم عن السامرية. السامرية قال اه، لان السامرية لو كان المسيح بيقوم ميت لعازر قال له كلمة واحدة لعازر هلم خارجا، فخرج الميت وهو مربوط مربط لسه، فقال له للكنيسة حلوه، فأردت له الكنيسة الحل وخلص. لكن السامرية كلفت المسيح مشوار وكلفته وعاد على البير وكلفته عطش وكلفته اتضاع وكلفته تريقة من السامرية وكلفته حوار طويل طول اليوم وجع دماغ، وفين وفين الرباطات اللي مربطاها اتفكت منها فقامت فسجدت للمسيح، قال خلاص انت قمت من الاموات. انت يا رب يسوع ايه اللي اخذ منك مجهود اكتر، العازر لما طلع من القبر ولا المرأة ديت لما طلعتها من البير العميق اللي كانت فيه؟ قال طبعا ديت. عشان كده احنا دعوة المسيحية دعوة للحرية، ما كانتش دعوة المسيحية دعوة للعبودية أبدا ولا للسيطرة بالسيف وبالرمح. ألطف حاجة واحد وهو مهم ان هو يعني مدير في الشركة يعني ويكلم زميله،
فبيقروا الافضل على ديت دخول المسيح مصر، فبيسالوا بيقول له هو المسيح كان عمل غزوه ودخل مصر؟ ما هو يعني هيخش مصر ازاي؟ المسيح يعني هيخش مصر ازاي؟ فالتاني في ذهنه لازم يكون عمل غزوه مثلا زي غزوه بدر ولا حاجه عشان يكون دخل مصر. دخل مصر نهايته يعني. فالمسيحيه دخلت بتدعو النفس من الداخل للحريه، بتحرر النفس، بتحرر العبيد، مش حريه شكليه، بتحرر النفس من جوه. وتوم المراه دي فكت اليود اللي فيها فاصبحت انسانه تانيه. الكنيسه في الواقع زي ما هتشوف دلوقتي بتصلي باستمرار من اجل الحريه. في اوشيه عندنا في الكنيسه اسمها اوشيه المرضى. اوشيه المرضى دي بيني وبينك هي مش اوشيه المرضى بالجسد قد ما هي اوشيه المربوطين والمقيدين، المرضى النفسانيين. يقول لك كده: لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. يقول لك: يا رب والذين في عبوديه مره، يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم. ايه العبوديه المره دي؟ الحقيقه هتستعجب جدا قد ايه ان احنا بنقع في العبوديه ديت ونتربط ونبقى محتاجين للي يقول لعازر هلم خارجك.

حياتنا كشباب يحكي لنا التاريخ عن ناس كتير كانوا في عبودية الشهوة، زي القديسة تايس ديت، كانت فتحة بيتها للدعارة، وكانت عندها مئات من الشبان بتسقطهم في الخطية، وكانت مربطة بسريون. لما كان في البرية راح استلف جنيه واشتغل عندها خدامة، وأصر ان هو يفكها من العودية اللي كانت موجودة فيها لغاية ما دخلها الدير وخلق منها إنسانة حرة. حتى الكتاب المقدس يقول كده، إن الشهوة الجسدية كل قتلاها أقوياء، يعني بتذل أحسن واحد. ده احنا عندنا نشوف داود قد إيه سقط، وإزاي شمشون الجبار ده سقط. فقصص القديسين كلها عبارة عن ناس كانوا في عمق رباطات الخطية في شهواتهم الجسدية، لكن قيامة المسيح وهبت الإنسان حرية. لأن احنا لما تكلمنا عن الجسد قلنا روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه، دي قوة. بص يا جماعة، احنا نفهم الكلام ده. لما أنيس منصور كتب من أسبوعين كده ولا أسبوع عن تاييس، قالك أصلها زهقت من حياتها، والراهب روخر بسارون ده زهق من حياته، ده زهق من حياة الوحدة، وهي زهقت من حياة الايه، قال الشر. وبعدين اتقابلوا هما الاثنين، بس ما عرفش عملوا ايه بعد كده. يفهموش معنى الحرية، لان النفس ديت مربطة. ولما الكنيسة بتقول رباطات الخطية انزعها عني، قصد بالفعل ان النفس مربوطة. مين يقيم النفس المربوطة؟ لعازر ارحم. النفس المربوطة دي زي السامرية اللي لها خمسة ازواج واللي معاها من زوجها. عشان كده الكنيسة قرت لنا الإنجيل بتاع السامرية يوم الحد، لأن هو ده إنجيل القيامة، المرأة اللي قامت. وثق تمام يا عزيزي بنعمة المسيح وبقوة الروح القدس اللي ساكن فيك. لما يديك ربنا قوة على شهواتك الجسدية، اعرف إن دي قوة القيامة، ومحدش له سلطان يعطيها ليك إلا المسيح وروح القدس اللي ساكن فيك. والقيامة ضد الموت وضد الظلام. عشان كده المسيح رب المجد لما اتكلم على العين قال سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا. جسدك ينور، لكن اذا كانت العين مظلمه فالجسد كله هيتحول الى ظلام. عشان كده عاوز اقول لنفسي

نفسي كده وانا قدام الهيكل، كم مرة خليت جسدي يبقى ضلمة بسبب عيني، مش عاوز افهم ان عيني ديت بتضلم جسدي كله، ان عيني بتضلم جسدي. اقول ايه؟ اقلع عيني؟ يا ربنا ادهاني عشان اشوف بيها كل حاجة حلوة وجميلة، لكن العين لوحديها تقع تحت عبودية الشيطان، تستطيع ان تحول الجسد الى ظلام دامس. اذا كان العين شريرة فالجسد يكون كله مظلم،

يوحنا الحبيب بيقول كده تعبير تاني كمان، يقول لك تعرف الشخص اللي واقع تحت عبودية الحقد والكراهية ده ميت اللي بيكره. يقول لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. ان كان العالم يبغضنا ما تتعجبوش، لاننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. عشان كده المحبة ربنا يديني يديني يديك المحبة لما تطلع من قلبنا بنتنقل من الحياة للموت عكس الآية. فادينا يا ربي ان احنا نحب كل الناس مش عشان الناس، ادينا نحب كل الناس عشان نعيش في النور، لاننا عرفنا ان عدم المحبة موت. وعندما نحب ننتقل من الموت للحياة. عند تمتلئ الكنيسة بالمحبة هتعيش في النور وهتعيش في قوة القيامة. من الموت للحياة، انتقلنا من الموت للحياة لأننا نحب الإخوة. أما الكراهية والحقد والغيرة والحسد والانتقام، كل دي ربطات وموت وظلام. انا بقول الكلام ده لاني انا عارف ان انا مرت عليا فترات زعلت وحقدت وعيني تعبت وجسدي. هذه الفترات في حياتي فترات موت وفترات ظلمة، والقيامة جت في فجر الحد عشان تشعب نورها للنفوس الميتة وتقول لمريم المجدلية اذهبي واعلمي اخوتي ان انا قمت من الاموات، وقول لهم يسبقونني الى الجليل هناك يرونني. احنا النهاردة يا مريم مفيش وقت للكلام، اذهبي واعلمي اخوتي. محبة العالم موت، لان محبة العالم عداوة لله، والعالم يمضي وشهواته تزول. ايه اللي في العالم؟ هل انت عارف دلوقتي العصر اللي فيه؟ وخلينا نتكلم بصراحة، لما يقعدوا الناس مع بعض في البيوت يقولوا ايه؟ يقولوا الشقق بقت غالية، ويقولوا اللحمة بقت كيلو بكذا، ويقولوا في موضة الفستان الفلاني طلعت، ويقولوا شوف الشبان اللي بيربوا شعرهم، ويقولوا شوفوا معرفش ايه فين الممثل الفلاني، ويحكوا عن العالم ويقولوا هنقضي الصيف فين وهنروح فين هنيجي منين. هو ده مش كل ده بيعبر عن تعبير واحد، ان العالم دلوقتي هو المتحكم في الانسان. العالم دلوقتي زي بمرجحنا شمال ويمين، مرجح الكنيسة كمان، لكن اللي فاقوا نفسيهم يعرفوا ان العالم ده كله يمضي ويزول، اما كلمة الرب فتثبت الى الابد. فاللي ينتقل من محبة العالم لمحبة الله يبقى انتقل من الموت للقيامة. عشان كده العالم ما دخلش قلب المسيح ابدا. رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له فيه شيء. أغسطينوس قال وضعت قدمي على قمة العالم. طبعا محبة المال اللي كانت في قلب ناس كتير رموها ورا ظهرهم، فلم يصبح في حياتهم إلا محبة ربنا. دول أحرار، إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. ايضا من العبودية المرة اللي بيمرمر بيها الشيطان حياتنا في الايام دي، خلي بالك من نقطة دي، الخوف. يعني
ايه ذكر الخوف في الشهوة والعين والنظر والمال والعالم؟ طب ده كل ده معقول بنسمعه، لكن الخوف طبعا الخوف واليأس والفشل. واحنا كنا اتكلمنا مرة قبل كده، لكن بحق الخوف ده هو العلامة اللي توري ان احنا في القبر. تعبير الناس يقولك فلان ده ميت من الخوف. لكن الشهداء كانوا بيروحوا يستشهدهم وهم بيرتلوا التراتيل الفريحي، عشان كده أيقونة الحرية في الواقع هي أيقونة شهيد. أيقونة الحرية أو أيقونة القيامة هي أيقونة شهيد، لأنه مش خايف. إنما النهاردة خايف من المستقبل، وخايف من الامتحان، وخايف ما تقدرش تدبر أمورك، مفيش حياة تسليم. وفي حاجة دلوقتي بتنتشر أكتر، ويمكن بره في الخارج أكتر، الخوف من المرض. الخوف من المرض، أخبار المرض مخيفة. تبص تلاقي البلاد حتى المتحضرة جدا في أمراض أصبحت بتهددها، والعلم ما وصلش إن هو يسيطر عليها. والبلاد المتمدينة أو البلاد بتاعت العلم دي اللي هي أوروبا وأمريكا، وصل جبروتهم إن هم بالعلم سيطروا على كل حاجة. حتى الأمر تحت أمرهم دلوقتي، يروحوا له ويجوا له، وأقمار صناعية، ومفيش بقى بعد كده حاجة، وعقول إلكترونية، وتحكم في كل حاجة. ولكن الإنسان أصبح مهدد في حياته بالمرض، الخوف، خوف رهيب جدا. عشان كده تستعجب ليه حوادث الانتحار بره كتيرة، مع إن المجتمع اللي بره مد الإنسان حريته الجسدية والمادية زي ما عاوز. في حاجة لسه مسيطرة عليه، الخوف. هو البني آدم إيه؟ الخوف. عشان كده تلاقي المسيحي أو الشهيد، زي ما قلت بحب أقول الشهيد في الحتة دي، الشهيد في الواقع بيمثل القدرة العجيبة على الشخصية القوية اللي هي أقوى من الموت. يقول بكرة في استشهاد، يقول طيب، يروح يستحمى، يغير هدومه، يلبس هدوم بيضة، يتناول، ياخد يلمه بعض ويرتلوا تراتيل فريحي لطيفة. وعاوز أنبهك لنقطة مهمة في عصور الاستشهاد، إن كل الشهداء دول يمثلوا القيامة، لأن الولاة لما فشلوا فخافوا من المسيحية، فأصبحت المسيحية رغم إن ما معهاش سلاح مرعبة. فكان العالم رد الفعل للمسيحية إنه يقتلها، لأنه خايف أحسن هتخلص عليه. وكان يهاجموا المسيحيين ويخافوا منهم. ومعروف القصة بتاعت الأنبا بطرس خاتم الشهداء لما راحوا يقتلوه، فكل عسكري يجي يقرب منه يرجع لورا يرجع لورا. الضابط أو الوالي قال له إيه جرى، إيه مالكوا خايفين كده؟ قال له في هيبة كبيرة على وشه كده نخاف منه. قال لهم طيب، ادي 25 دينار ولا 25 ايه ما اعرفش للي يقطع رقبته. فتجرأ عسكري بقوة اغراء المادة انه يقطع رقبة القديس. فامتى الخوف يطلع من قلبنا؟ نقعدش نشتكي بالاضطهاد، لان اللي بيشتكي بالاضطهاد ده مغلوب. الاضطهاد في الواقع هو علامة على ان العالم مغلوب. لما يضطهدوك في وظيفتك معلم ان هم متضايقين منك وخايفين منك. الاضطهاد معناه ان الطرف الثاني هو اللي خايف، لكن الخوف ما يخشش في اولاد ربنا. انا ما بقولكش حاجه طالب بحقك والى اخره، لكن بتكلم على جواك. جواك ما يتسربش ليه الخوف، لان المسيحيه ما يعيش فيها انسان جبان، لكن يعيش فيها إنسان قوي شجاع يواجه كل موقف بالمسيح اللي فيه، يعتبر أنه لا توجد خسارة، لأن الخسارة هي خسارة المسيح. عشان كده كان في منتهى الوضوح والصراحة لما المسيح قال يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. على طول كده قال يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. اخر حاجة عشان ما تقولش عليه، بس الخوف ده كان عاوز موضوع طويل.
لانه طبعا آفة القرن اللي احنا فيه ده. لكن تعال نقول حتة عملية صغيرة خالص. الحقيقة ان الحرية مش ممكن يكون لها طريق غير الصليب. مش احنا اتكلمنا عن القيامة، لكن احنا النهاردة بنتكلم ايه الطريق للحرية؟ الصليب. والشخص اللي ارتبطت حياته بالصليب هو اللي عاش الحرية. اولا الصليب هو اللي غلب الشيطان، هو اللي سحق العدو، هو بالصليب اتغلب العالم. وحاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ومع المسيح صلب، فأحيا الآن بالمسيح يحيا فيه. والذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات، صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إذن واضح جدا، وما تحاولش تتعب نفسك ولا تدور على طريق آخر. ليس هناك طريق للحرية إلا بحملك للصليب. عشان كده المسيح كان صريح وقال من أراد أن يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فعيش بصليبك وامسكه بإيدك وارسمه في ذهنك وحطه على مكتبك وافرح بيه وافتخر بيه. هو قوة عند الهالكين جهالة، وعند اليهود عسرة، وعند اليونانيين جهالة، ما عندنا نحن مخلصين فهو قوة الله. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، التدريب الثاني اللي أقوله لك، الحرية في الواقع هي ثمرة للصلاة. لأن الإنسان القائم من الأموات قائم للصلاة. ولا قائم يعني إيه؟ يعني إيه قايم من الخطية؟ ناس افتكرت إن القيام من الخطية أنا ما عملتش خطية. لا، المسيحية إيجابية، ما عملتش خطية أنا أعيش مع ربنا. لأن الروح النجس إذا خرج يبحث عن مكان فيه راحة، إذا لقى بيته مكنوس ومزين يجيب سبعة أشر منه، فتكون نهاية هذا الإنسان أشر من أوائله. لكن الحرية في المسيحية عمل إيجابي، لا يسرق السارق فيما بعد، بل يعمل ويتعب ويعطي من له احتياج. يعني مش كفاية إنه ما يسرقش، لا، لازم يشتغل ويبتدي يدي المحتاجين. فالحرية في المسيحية هي قيامة في الصلاة. اللي قام بالخطية لازم تكون حياته حياة صلاة، وإلا يرجع يقع تاني. مدام هو قام لازم يقوم في حياة صلاة، في حياة شركة مع ربنا. عشان كده أول ثمرة من ثمار القيامة وعلامة من علامات القيامة هي الصلاة. اللي ما يصليش هو مش عايش القيامة، هو عايش النوم وعايش الكسل وعايش الموت وعايش الخطية وعايش السقوط. أما القيامة فهي صليب وصلاة، لأن الصلاة إنسان رفع إيديه على علامة الصليب في صلاة مع ربنا، فهو في قوة القيامة تحت. أخيرا يا أحبائي، نصيحة بيقدمها لنا بولس الرسول، يقول خلوا بالكم اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها. خليكوا جدعان واثبتوا في الحرية ديت، ولا ترتبكوا بنير عبودية، ولا تشاكلوا هذا الدهر. عيشوا في الحرية اللي وهبها لكم المسيح بصليبه، واثبتوا فيه، اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها. إلهنا المجد الدائم أبدين آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من فيوت مبشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتبارك كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أليم، ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: سوسيوسي سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا.

0: اغفر لي انا الخاطئ وارحمني.
1: دوكس باتريك ايوكي اوكيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الاحضان الابويه، لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة.

0: يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي في
1: في السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد
0: للغد
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة
0: تجربة
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير
0: الشرير
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا،
0: ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.

المكتب الفقهي للوسائل الإيضاح والمقال البابوي للأمبراويز العباسية المتقدم لكم عبر ألقاها حضرتك البابا سامي الثالث يوم 4

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي المحاضره تكمله لرسامات يوم عيد العنصره بنعمه ربنا احنا هنرسم احد الاباء الرهبان ليكون اسقفا للنمسا والبلاد المتكلمة بالألمانية غير ألمانيا، يعني ألمانيا دي بلد متكلمة بالألمانية لكن في بلاد أخرى متكلمة بالألمانية منها النمسا ومنها القسم الألماني من سويسرا اللي هو زيورخ. هو هيكون أسقف عام لهذه المناطق لغاية ما يتثبت فيها، لكن لم يشأ ربنا انه تسهل الامور لينا في رسامة اسقف لدير الانبابولة ولا اسقف لدير مارينينا ولا اسقف للسودان ولا اسقف للاسماعيلية، يعني باقي اربع اماكن تنتظر رسامات. فلو امكن في الاجتماع المقبل للمجمع المقدس او في 14 نوفمبر احنا بنرسم لعيد العنصر في 14 نوفمبر يبقى نرسم حد تاني ولا جزء تاني من الأربعة يبقى يحلها ربنا في الوقت. يبقى دلوقتي في رسالة

للنمسا ودي لا يتنافس فيها احد من الرهبان، على اعتبار ما فيش حد بيعرف اللغة الألمانية ويتقنها علشان يرشح نفسه إلا لو وجد حاجة بسيطة، يعني أما الإسماعيلية والخرطوم فدول يعني نشوف ربنا هيرتب لهم ايه من هنا للمرة المقبلة، وهكذا دير الأنبغولة ودير مرينة. وأريد أن أقول أن احنا لا نريد أن نربط الإسماعيلية بدير أنبغولة، يعني ايام الانبا قراصم الله ينيح نفسه كان هو اسقف الاسماعيليه واسقف دير انبا بول، لكن مش معنى كده ان يبقى كل اسقف للاسماعيليه من دير الانبا بول. ربنا يساعد يجي لهم واحد من اي دير من الاديره لو احيانا رب عشر. نكتفي بهذا الجزء، انا يعني بقول لكم الاخبار اول باول علشان انتوا ناس بتوعنا ولازم تعرفوا الجو كان ماشي ازاي. بنعمة ربنا ستكون عظة هذا المساء عن آخر آية في العظة على الجبل، وبعد كده أرجو أن ننتهي من العظة على الجبل لكي يذكر بها كتاب، لكن ناخد في آخر آية. آخر آية دي بتقول إيه؟ في متى 7 آية 28 و29، ولما أكمل يسوع أقواله، يعني لما انتهى من العظة على الجبل، بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالفجر. عايزين ناخد دي كموضوع لتأملنا في هذه الليلة. بهت من تعليمه لأنه كان له سلطان في التعليم وسلطان في التأثير على الناس. سلطان في التعليم زي ما كان بيقول لهم سمعتم أنه قيل للقدماء كذا أما أنا فأقول لكم، بيتكلم بسلطان، وتكررت هذه العبارة، يتكلم بالسلطان وليس كالكفر. وأيضا له سلطان على النفوس، يستطيع أن يؤثر على النفوس. السيد المسيح كان له تأثير في صوته وفي شخصيته، وله جاذبية في كلامه، جاذبية لا تقاوم. يعني كل الذين جلسوا مع المسيح تأثروا بشخصه وبجاذبيته، إلا الذين عارضوه لغرض في أنفسهم، وحتى هؤلاء أيضا كانوا يتأثرون بكلامه أحيانا. تأثيره هو تأثير كلمة الحق وتأثير نقاوة التعليم، عشان كده بهتت الجموع. حتى في صغره، وهو صبي صغير، لما ذهب لأورشليم واجتمع مع الشيوخ بهتوا أيضا.
من أجودته ومن فهمه. يعني به فالشيوخ استغربوا أعجبوا انجهلوا من طريقة كلامه، بينما كان صبي صغير وهم شيوخ. وفيما بعد لقينا ان الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين خصوصا في متى اصحاح 22 كان لما المسيح يتكلم يفهمهم يبكمهم لا يستطيعون ان يردوا، بهتوا من اجوبته ان لم يكن اعجابا فعلى الاقل عجزا عن انهم يردوا عليه. يقول الكتاب في اخر اصحاح متى 22 بعد كده لم يذكر احد ان يساله لان كانت اجاباته عجيبه. حتى لما جم يسالوه مره هل نعطي جزيه لقيصر، وقعدوا يجيبوا لها مقدمه احنا نعرف انك تحب الحق وما يهمكش حد وجريء في اجاباتك، عشان يعني يقول لهم لا. فقال لهم وروني العمله، وروا له دينار. قال لهم الصوره لمين؟ قالوا له لقيصر. قال لهم اذا اعطوا ما لقيصر لقيصر ومن لا. ما اعطوش ردوا، بهتوا من اجابته. كان ليه ردود عجيبه الناس ما يقدروش يقفوا قصادها. قوة شخصية وقوة في الكلام وذكاء، زي برضو في متى 22 قال لهم طب انا هسألكم سؤال، المسيح ده هيكون ابن مين؟ قالوا له ابن داود. قال لهم طب ليه داود بيقول له قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعضائك احضن قدميك؟ ازاي يبقى ابنه وربه في نفس الوقت؟ معرفوش دول الفكر. هو كان السيد المسيح ليه الشخصية الجبارة اللي لما يتكلم اللي قصاده اما يعجب وينبسط لو كان محب، اما لو كان عدو يتفتن ويسكت وما يعرفش يرد. وعبارة جهته من تعليمه دي مش بس بعد العظة على الجبل، ده باستمرار طول حياة المسيح بالجسد كان الناس يبهتون من تعليمه، زي الأمثلة اللي قلناها. بل لغاية دلوقتي لا تزال الأجيال مبهوتة من تعليم المسيح حتى يومنا هذا. على الأقل يبهتون من الكمال في تعليمه، المستوى العالي الرفيع في تعليم المسيح، شريعة الكمال، لما يقول كونوا أنتم أيضا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، أو لما يقول أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ناس مجهولين لغاية دلوقتي من سمو هذا التعليم ورفعته. أو مثلا لما يقول إذا أردت أن تكون اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء. لما إحنا نخش في كمال شريعة المسيح التي بهت الناس من تعليمه فيها، ده عايز كتب، بس انا بأشير دلوقتي الى هذا الامر. الناس بهت من تعليمه لانه معلم عجيب لم يتعودوا ان يسمعوا مثله من قبل.

في قوة تعليمه وفي قوة شخصيته، ومع ذلك كان معلما متواضعا يختلف عن الكتبة والفريسيين في عصره اللي كانوا بكبرياء ويحبون عبارات المديح من الناس. كان رجل متواضع قاعد معاهم على الجبل على الأرض، بينما الكتبة والفريسيون كانوا يجلسون على كرسي موسى، يعني من جهة التعليم يعني يقولوا ان احنا بنمثل موسى. بوثوا من تعليمه لانه كان معلم، ولقب معلم غير واعظ. الواعظ يتكلم عن الفضيلة بكلام مؤثر، لكن المعلم كل ما يقوله حتى من جهة الفضيلة يثبته بإثباتات وبراهين وبطريقة تعليم تثبته في الذهن. هذا المعلم. كانوا يلقبونه يا معلم. حتى الكتبة والفريسيون من أعدائه كانوا يقولوا لي يا معلم. وكذلك الناموسيون والصدوقيون كانوا يقولوا له يا معلم. والشاب الغني قال له ايها المعلم الصالح. نيقوديموس لما قابله الاصحاح الثالث من يوحنا برضه قال له يا معلم. تلاميذه كانوا باستمرار يقولوا له يا معلم او ما يشبه ذلك. المجدلية بعد القيامة قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. فكان هو معتبر في نظر المجتمع انه معلم، ولو انه لم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع. وهو برضو كان بيقول عن نفسه كده لما جه يغسل ارجل التلاميذ، قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا المعلم والسيد غسلت أرجلكم فينبغي عليكم أنكم تغسلوا أرجل بعضكم البعض. كان يعلم بالسلطان سلطان المشرع. أما أنا فأقول لكم سلطان المشرع. حتى حينما اصطدم معه الكتب والفريسيون في مسألة السبت وطريقة تنفيذ وصية السبت وشرح ليهم، قال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. لا السلطان بقى رب السبت. اما كون معلم في النقطة دي مش مجرد بيبلغ الناس الوصية تقول ايه، لكن بيشرح. لما هم كانوا بيفتكروا ان لا يصح ان يعمل اي عمل في يوم السبت كما ورد في الوصايا العشر في خروج 20 والتثنية 5، والمشكلة كانت فعل خير في الثبوت يجوز ولا لا يجوز. فالسيد المسيح ابتدى يشرح له كمعلم. قال لهم لو واحد فيكم وقع خروفه أو حماره في يوم سبت يقيم ولا لا؟ إذا نقدر يعمل عمل بيقيم ولا يسيبه مرمي؟ مش معقول. قال لهم الكهنة ينجسون السبت في نظركم وهم أدوياء. إزاي؟ خذوا مثل الختان في اليوم الثامن. افرضوا واحد جه اليوم الثامن بتاعه يوم سبت
يبقى يختلوه ولا لا؟ هيختلوه. لو واحد في الاربعين اتولد وفي يوم الاربعين بيقول الابن البكر تقدم عنه ذبيحة وهيروح للكاهن وطلع يوم الاربعين سبت، هيتنفذ ولا لا؟ اذا هو بيقنعهم، اذا ممكن فعل الخير في السلوك. ولذلك بالسلطان كان بعض المعجزات يعملها بالذات في يوم سبت، يعني غيظا فيهم، لا تأكيدا للعقيدة، يعني يوم السبت ممكن عمل خير. يعني الراجل مريض بيت حزة اللي بقاله 38 سنة عيان يشتهي المسيح في يوم سبت، طب ما خليها 40 سنة ويوم ولا يومين يشتهي في يوم سبت. المولود أعمى هو طول عمره من أول ما تولد أعمى، يديله البصر في يوم سبت. لهذا يقيمه في يوم سبت في اليوم الرابع بوفاته، لكن يقدر يقيمه قبل كده ولا بعد كده، لكن بيتكلم بالسلطان علشان يوريهم ان هو رب السبت ايضا. كان له سلطان في التعليم كما كان له سلطان على الطبيعة وسلطان على الأرواح وسلطان على المغفرة، كما قال للمفلوج مغفورة لي الخطايات فبدأوا يتذمروا الكتب والفروسين، فقال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا اتفضل قوم احمل سريرك امشي. هو كما كان له سلطان في كل هذه الامور كان له السلطان ايضا في التعليم، فكان يعلم بالسلطان. مش بس السيد المسيح كان معلما من جهة التعليم بس، انما كان معلما من جهة انه كون مدرسة معينة تنشر تعليمه، فكون له مجموعة من التلاميذ، فصل اعداد خدام قضى معه اكثر من 3 سنين يتعلم على يديه، وبرضه ما خلهوش يشتغل الا بعد ما اخذ الروح القدس، لكن كون له مدرسة ودعاهم ايضا بالسلطان. يعني بطرس واخوه اندراوس بيصيدوا قال لهم هلم ورائي فاجعلكم صياد الناس، مش وراءه. متى موجود عند مكان الجبال قال له اتبعني، قاموا تعبوا وتبعوا بالسلطان ودربهم تدريب عملي، لان هو المعلم الاكبر فبيخرج معلمين على يديه ينشروا تعليم. بل اكثر من هذا، هو كمعلم كل المؤمنين به في ذلك الزمان كانوا يدعون تلاميذ، كل المؤمنين كانوا يسمون تلاميذ، ده لم يدعوا مسيحيين الا فيما بعد في انطاكي اولا في سفر الاعمال اصحاح 11، لكن كان اسمهم تلاميذ لانهم بيتتلمذون على يديه. حتى لما جه الكتاب يتكلم على يوسف الرامي قيل وكان تلميذا ليسوع، برضو المؤمنين ليه اسمهم تلاميذ. المولود اعمى لما امن به قبلوه اليهود وقالوا له انت تلميذ ذاك، اما نحن فتلاميذ موسى. هو كان معلم، ولما ارسل تلاميذه برضو دعاهم الى التعليم قال لهم اذهبوا

تلمذوا جميع الامم، يعني كونوا تلاميذ وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. بل ان الوصية التي اعطيت للتلاميذ غير العناد كانت تتلخص في كلمتين: preaching و teaching، الكرازة والتعليم، الكرازة لغير المؤمنين والتعليم للمؤمنين. السيد المسيح كمعلم كان يعلم في كل مكان، يعلم في كل مكان. طبعا العظة على الجبل كان بيعلم على الجبل. ساعة معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان بيعلم في موضع خلاء. ساعة ما شفى المفلوج كان بيعلم في بيت. لما قال الامثال بتاعته اللي في متى 13 كان في سفينة، الناس ازدحموا مش لاقين، فكان في سفينة. احيانا كان معلم على شاطئ البحيرة، احيانا كان معلم وهو ماشي في الفطور، احيانا كان معلم في مجامع اليهود، احيانا كان معلم في زيارات، يعني في زيارة مع نيقوديموس يديله تعليم عن المعمودية وشوية حاجات، في زيارة بيت مريم ومارثا يدي مارثا تعليم انت تهتمين وتضطربين لأجل امور كثيرة والحاجة الى واحد الى اخر. ولذلك هو كمعلم كان الناس يتهافتون كثيرا على سماع تعليمه. فكان السيد المسيح من نوع المعلم اللي حواليه زحام شديد جدا من الناس. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان عدد الرجال 5000 غير النساء والأطفال، يعني ربما كان 12000، حاجة مهولة. في لما شفى المفلوج كان البيت اتملى والزحام خالص لدرجة ما لقوش وسيلة غير يطلعوا وينقضوا السقف. ساعة زكة كان زحام كتير جدا لدرجة زكة طلع فوق الجميزة. كان دايما في تعليمه رجلا شعبيا يحيط به زحام الناس في كل مكان، ويكفي الكلمة التي قالها زعماء اليهود عني: هو ذا الكل قد صار وراءه. وكان في تعليم، وفي تعليم خاص وتعليم عام. تعليم عام لما يكلم الجموع، وتعليم خاص بينه وبين تلاميذه، بينه وبين تلاميذه يسألوه، يفسر ليهم، يكلمهم عن نهاية العالم، يشرح لهم مثل الزوان، يعني تعليم خاص. وساعات مع بعض التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مع بعض احيانا، واحيانا مع افراد زي مارثا، زي نيقوديموس، زي توما، زي تلميذي عماس. المهم انه بيعلم مع افراد، مع مجموعات، مع شعوب، مع مدن، مع تلميذ، مع ضيف. باستمرار كان معلما. دي تديكوا فكرة عن شمولية التعليم في حياة السيد المسيح. وده اللي احنا عايزينه من الاباء اللي بيشتغلوا في الخدمة، يكون عندهم شمولية التعليم، التعليم الفردي والتعليم الجماعي. دي تاخد كلام كثير مش وقت.
فكان باستمرار يعلم، كل ما هو ماشي يعلم وهو قاعد يعلم. وبيقول الكتاب كان يطوف المدن والقرى يكرز ويعلم في مجامعهم، زي ما ورد في متى اصحاح 9 وفي متى اصحاح 4، يطوف المدن والقرى يعلم. كان يعلم في فترة تجسده على الأرض، وبيعلم بعد القيامة أيضا، زي ما قابل تلميذي عمواس وكلمهم وشرح ليهم ما في الكتب، وقعد يفسر ليهم ما ورد في الأنبياء وفي الناموس وفي المزامير، وزي ما قابل تلاميذه الأحداشر وقعد يكلمهم إلى آخره بعد القيامة. أول حاجة علم بيها كان يكرز بالتوبة، كما ورد في مرقس 1:15، وكما ورد أيضا في متى 4:7، وبملكوت الله، وبيعلم في كل مناسبة. يعني لما ناقشوه عن في السبت ادالهم تعليم، عند تطهير الهيكل ادالهم تعليم، لما قالوا ببعلزبول يخرج الشياطين ادهم تعليم، قال لهم كل بيت ينقسم على ذاته يخرب، وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، واذا كان الشيطان ينقسم على ذاته بحيث الشيطان يخرب شيطان يبقى هيتخرب هو الاخر، قعد يكلمهم. لما قالوا له ليه تلاميذك ما بيغسلوش ايديهم اداهم تعليم، قال لهم ليس ما يدخل الفم يندرس الانسان، لكن ما يخرج من الفم يندرس الانسان، ان ما يخرج من سبب يقول تعليم. كان ايضا صريحا في تعليم، يعني ما قعدش يصفصف على التلاميذ ويقول لهم انا هفصفك وريحت، لا ابدا، قال لهم ادخلوا من الباب الضيق، ده قال لكل الناس، وقال للتلاميذ تكونون مضطهدين من الجميع لاجل اسمي. و قال لهم في العالم يكون لكم ضيق، في نفس الوقت كان في تعليمه لا يحمل الناس احمالا عصرة الحمل كما لام الكتب والفريسيين على ذلك، يعطي الناس على قدر احتمالهم. كان يعلم في حب، لذلك قيل لما راى الجموع تحنن إذ رأهم منفرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها، كما ورد في متى إصحاح 9. وكان رقيق في تعليمه، كان تكلم مع المرأة السامرية وهداها في رقة، و لم يعاقب راسبيه لما ذهب لمدينة للسامرة وأغلقت أبوابها في وجهه، واثنين من تلاميذه قالوا له أتشاء أن تنزل نار من السماء فتحرق المدينة، قال له لا، إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص، لستما تعلمان من أي روح أنتما. وقت اللزوم كان يوضح، يأتي اللزوم كان يوضح، كما وضح المدن التي لم تكتب بكرازته زي كفر نحوم وكوروزين وبيت صيدا، وزي ما وضح بطرس في متى 16، وزي ما وضح الناس عند تطهير الهيكل إلى آخره. كان يعلم وأيضا يقدم القدوة في تعليمه كما حدث عند غسل الأرجل.
كان يعلم ويقدم شيئا جديدا مثلما قدم لنا الصلاة الربانية أبانا الذي لم نكن نعرفها من قبل، وكما شرح مسائل الصلاة كان يعلم ويشرح بأمثال وأمثال من الحياة العامة التي يعيشها الناس، مثل الزارع، مثل الصيادين، مثل التجار والوزنات، مثل العرس، مثل المرأة اللي بتاعد العجين. كان معلما سهل التعليم عالي التعليم، ونشكره على تعليمه لنا. اتفضل سرطان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزع

امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Şo hisne hine nellilüye lilüye hınevrani mi viyot ne mevşirenin bib nevma isu ve bunutunu temin tesbihten nomul mübarek nukaddimha lil mesih melikne ve lana nargu an yagfir lana khatayana min mezamir teratil muallimna davudin nebi vel melik barakatu aleyna amin. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا، هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

أحسن وما أحلان يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يس

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: أرسطاسيوس يوسيموفس شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدن

0: هي العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نريح نفسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قيسون قدوس قدوس قدوس رب السباوط السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. ما أجمل هذه الكلمات وما أكثرها تعزية لما يقولها رب المجد يسوع قبل صعوده. إذا كنا يوم الخميس الجاي هنحتفل بعيد الصعود، فنهاردة بنسمع ربنا يسوع المسيح وبيتكلم مع تلاميذه في ليلة آلامه، يقول لهم أنا ماضي. قالوا له إلى أين تذهب؟ هتسيبنا وتمشي وهتسيبنا وحدانيين كده في العالم بعد ما تعلقنا بيك وبعد ما ارتبطنا بالحياة وبعد ما مسكنا الحياة الأبدية في ايدينا، هتسيبنا وتمشي؟ فيقول لنا هذه الكلمات: لا تضطرب قلوبكم، تخافوش. يا رب انتم تؤمنون بالله امنوا بي، التصقوا بي، وانا صاعد هاخدكم معايا. في بيت أبي منازل كثيرة، كتيرة تكفينا كلنا وأكتر. قديس بطرس الرسول يقول لنا كلمة جميلة قوي، يقول لنا: يقدم لكم بسعة الدخول إلى ملكوت الله ومجده. زمان اتقفل باب الفردوس قدام آدم، بس لما نفتح في آخر سفر الرؤيا هنلاقي إن أورشليم السماوية، المدينة اللي أعدها ربنا لمحبيه، يقول لها من الشرق ثلاثة أبواب، ومن الغرب ثلاثة أبواب، ومن الشمال ثلاثة أبواب، ومن الجنوب ثلاثة أبواب، وأبوابها لا تغلق. إيه ده يا رب؟ ده بقى بعد ما كان الباب مقفول بالتمام وممنوع الإنسان يقترب من شجرة الحياة، تقدم لنا ملكوت أبدي أبوابه لا تغلق. يقول كده: ويأتي ملوك الأرض بمجدهم وكرامتهم إليها، ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. من أكتر الأمور اللي بتدي للإنسان كآبة وهو في حياته، يقول كده الكلمة: حاسس إن أنا مش هدخل السماء. الكلمة دي كلمة كفيلة إنها تدخل الإنسان في دايرة يأس، أو تدخل إنسان في مجال كده يحس إن السما دي للناس الحلوة للقديسين. لكن بصراحة إحنا شفنا الملكوت ربنا فتحه لمين؟ يقول قديس بولس الرسول إن رحمة ربنا تعظمت وتفاضلت نعمة المسيح جداً. في مين؟ قال: في الخطاه الذين أولهم أنا. ملكوت مفتوح أبوابه بسعة، ويقدم لنا بسعة الدخول إلى ملكوت الله ومجده، لينا مش لغيرنا، مش للقديسين وبس، ده لينا إحنا اللي موجودين في الكنيسة النهاردة. يقدم لكم بسعة الدخول إلى ملكوت الله ومجده. إزاي؟ يقول الله: هو مش المسيح صعد للسماء؟ وفي صعود المسيح للسماء نسمع كده: افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدارية، ادخل ملك المجد. ودخل كسابق أمامنا، دخل وفتح الأبواب الدارية.
الأبواب اللي كانت مقفولة أمام الإنسان اتفتحت وقدم لنا الملكوت بسعة. شوف رب المجد يسوع لما يقول لك إيه: لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. اشتراهولنا من السماء بدمه، اشترالنا من ميراث أبدي. عشان كده المسيح لما تقابل مع التلاميذ وكانوا فرحانين أو أن الشياطين بتخضع لهم، قال لهم افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. رفعهم التلاميذ دول إيه؟ قال دول صيادين سمك بني آدمين عاديين يعني، ولكن دول المسيح فتح قدامهم الأبواب الدهرية. افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وبعدين قال الإنسان وهو على الأرض بيجي له نوع من القلق وبيخاف، حس أنه مش واقف على أرض ثابتة، الأرض ممكن تتشال من تحت رجليه بسهولة، ولكن يرفع عينيه للسماء كده يقول أن ربنا صنع لنا ملكوتا لا يتزعزع. الأرض بتتزعزع طبعا، ولكنه اشترالنا بدمه ملكوتا لا يتزعزع، وفتح الأبواب قدامنا. ما قال إيه اللي فاضل؟ قال تقدموا، ادخلوا من الأبواب إلى المدينة، ادخلوا اجروا دام الأبواب مفتوحة، هنقعد نتفرج والناس عمالة تخش والزني عمالة تخش واللبرس عمال يخش. أبرز ده كان ممنوع من دخول أورشليم. ليه؟ لأنه أبرز ونجس، عمال يدخل ويتغسل واحنا قاعدين نتفرج. يجي الإنسان يقول طيب أدخل إزاي؟ قول لي العنوان ايه؟ ازاي نطلع السماء؟ الكلام ده سأله فيلبس في الانجيل اللي قريناه النهارده، بس قال له كده، قال له ازاي نتبعك؟ كيف نقدر ان نعرف الطريق؟ ازاي نعرف سكه السماء؟ طريق السماء ده اجيبه ازاي؟ المسيح قال له ما تقلقش، طمن قوي، لا تضطرب قلوبكم، أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح وقف وقال أنا هو الطريق، يعني طريق السماء عرفه.

ازاي؟ قال مش شغلتك انت، شغلتك حاجة واحدة بس، تلتصق بالمسيح جدا وبس. التصق بالمسيح هتلاقيه هو بيفتح ذهنك عشان تعرف الوصايا، بيفتح ذهنك علشان تحبه أكتر ويلمس بنعمته وبروحه القدوس الأعماق الداخلية.

إيح مش صعد، ما هو أصلا من السماء، هو أصلا من السماء ولكن نزل وتجسد. ولكن في صعود المسيح للسماء خد جسد الإنسان وطلع بيه، فكل واحد فينا يشوف نفسه طالع في المسيح اللي طالع للسماء ده. أنا جزء من جسد المسيح السري، عشان كده بولس الرسول ببساطة يقول لنا إيه؟ أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أقامنا معه وأصعدنا معاه. أما نشوف المسيح صعد للسماء نشوف نفسنا جوه الجسد ده. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت هو الطريق، الطريق هو الالتصاق بهد بثوب المسيح، الالتصاق بجسد المسيح الحي زي ما بولس يقول كده. أما نحن فلنا فكر المسيح، ألتصق بوصايا جدا وأحبه. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب. هل تحب الرب إلهك وتلتصق به وتتحد بجسد المسيح السري اتحاد حقيقي، تاكل جسد المسيح ودمه وتقول امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا؟ ليه؟ لاني الآن بعد ما خدت جسد المسيح وتناولت جسد المسيح أصبحت الآن في الفردوس، زي ما احنا بنقول كده إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. اتحدت بجسد المسيح اللي الرأس بتاعته موجودة في السماء، وكتير من أعضاء الجسد وصلوا للسماء، وإحنا جزء من الجسد اللي موجود في السماء. عشان كده المسيح النهاردة بيقول لنا لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة. كل واحد فينا ليه مكان حلو قوي أكتر مما يتخيل، مكتوب ومتسجل باسمه في السماء. ايه رأيكم؟ ولكن يا خسارة، في ناس بتستهتر بالمكان بتاعها. عشان كده بولس الرسول يقول ألا يخيب أحد من نعمة الله. شفتوا النعمة بقى عملت فينا ايه؟ النعمة عملت فينا ايه؟ أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. ولكن يقول إيه؟ لألا يطلع أصل الأصل مرارة يتنجس به كثيرون، لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يخيب أحد من الدعوة، لألا يخيب أحد من المكان الحلو اللي ربنا أعده له واشتره له بدمه، لألا يخيب أحد من نعمة الله. إذا كان يقدم لنا بسعة الدخول إلى ملكوت الله ومجده، هنقف هنستهتر بالمكان بتاعنا ونضيع وقتنا في لا شيء. يعيني تدخل النهاردة البيوت بعد الدور تلاقي ناس قاعدة مستهترة بعمرها، أهو بنتفرج على التلفزيون على الفيلم لغاية ما الواحد يتسطل وينام. يعني ايه الحكايه؟ جسد المسيح السري ايه اللي حصل فيه؟ ايه اللي حصل؟ تدخل الكنيسه النهارده تلاقي الناس في كميه لا مبالاه قاعدين في القداس، والقداس والمسيح مذبوح ودمه مسفوك على المذبح، واحنا قاعدين نفكر بعد القداس هنطلع نعمل ايه. والناس ببساطه المسيح واقف قدامنا وإحنا نقعد، ويجي وقت التسبيح وقت التوزيع قاعدين ولا ببالنا إيه اللي حصل في جسد المسيح السري المقدس الحلو النقي الموجود في الكنيسة. لألا يخيب أحد من نعمة الله، ملكوت غالي قوي. الملكوت مش لسه هنجتهد ان احنا ندخله، ده احنا النهاردة اسماءنا مكتوبة في الملكوت.

الملكوت. لو حد خاب من هذه الدعوة تبقى الخسارة كبيرة جدا جدا. عشان كده في ناس بتبيع الملكوت بحاجة بسيطة قوي. بإيه؟ بشوية مرارة من جهة إنسان مش عارف يسامحه. صحيح هو ضايقني، وصحيح هو اغتصب نصيبي في الميراث، ولا سرقني، ولا أهني، ولا، ولكن ده يساوي إيه قدام ملكوت؟ ملكوت المسيح فتح الأبواب الدهرية وأعدوا لينا. نبيع الملكوت بشوية مرارة وشوية خصام وشوية زعل، مش عارف أسامح أخويا. شوف رب المجد يسوع يعلق لنا على دي إيه، يقول لنا إيه: إن أراد أحد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. ليه؟ قال له أصل الميراث غالي قوي. طب إيه ورداء إيه؟ اديله اللي هو عايزه. عايز منك إيه؟ عايز يسرقك؟ عايز ياخد نصيب عيالك؟ اترك له الرداء أيضا. ليه؟ قال ما تدخلش جواك مرارة أبدا، لأن الملكوت غالي قوي. النهاردة وإحنا داخلين على عيد الصعود، إذا كنا بنقول على عيد القيامة أعظم الأعياد، فعيد الصعود هو تاج الأعياد. تحقيق الهدف لكل عمل المسيح الخلاصي انه يفتح قدامنا ابواب السماء وياخدنا ويطلع بينا لفوق ويقدم المصالحه بدمه فينسكب علينا روح الله القدوس. ربنا يدينا في هذا العيد المبارك ان احنا نقول له: يا رب ارفع في صعودك، ارفع يا رب قلوبنا وافكارنا وأملنا، علشان أقول أن الميراث بتاعي مش على الأرض ولكن ميراثي في السماء. ربنا يدينا نعمة. لإلهنا المجد الدائم.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا عجبا.

لا تقل كلاما مثمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

Injilu Yohanna. الأصحاح الثامن. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمه، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال له: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب، أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا، وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم، فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به، إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه
فهذا أقوله للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم، ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا.

انا عالم انكم ذرية ابراهيم، لكنكم تطلبون ان تقتلوني لان كلامي لا موضع له فيكم. انا اتكلم بما رأيت عند ابي، وانتم تعملون ما رأيتم عند ابيكم. اجابوا وقالوا له: ابونا هو ابراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلون، وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم. انتم تعملون اعمال ابيكم. فقالوا له: اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني، لاني خرجت من قبل الله واتيت، لاني لم آتي من نفسي بل ذاك ارسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي. انتم من اب هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له، لانه كذاب واب الكذاب. واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطيه؟ فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله. فاجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا انك سامري وبك شيطان؟ اجاب يسوع: انا ليس بي شيطان، لكني اكرم ابي وانتم تهينونني. انا لست اطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق اقول لكم، ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. فقال له اليهود: الان علمنا ان بك شيطانا، قد مات ابراهيم والانبياء، وانت تقول ان كان احد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت الى الابد. ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات والانبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ اجاب يسوع: ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي هو الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم ولستم تعرفونه. واما انا فاعرفه، وان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا، لكني اعرفه واحفظ قوله. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، افرأيت ابراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. الأصحاح التاسع. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه.

ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر. فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني
مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟ فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية.

0: يا ابو بيتر، انت يا ابو بيتر قوم بقى، الساعه بقت 6، هنتاخر على الرحله يا راجل، قوم.
1: طب حاضر حاضر، انا صحيت اهو.
0: ايه قوم يا راجل عشان ما تتاخرش، قوم بقى صحي العيال، عباد ما جهز سندوتشات، هو كل حاجه عليا ولا ايه؟ قوم
1: حاضر
0: بقى.
1: حاضر، خلاص بقى خلاص. يا بيتر يا ماريا يا بيتر، قوموا بقى يا ولاد عشان اتاخر على الرحله، قوموا.
0: صباح الخير يا بابا، هي الساعة كام دلوقتي؟
1: الساعة 6 يا ماريا، يعني يا دوبك نلحق اتوبيس الرحلة. يا بيتر يا بيتر، قوم بقى يا ابني، ما تغلبنيش معاه.
2: حاضر حاضر يا بابا، قول لي رحلة تسبق وانا هحصلك.
1: يا ابني بس رحلة اللي هتسبق دي، قوم يا بابا، قوم، دي رحلة الكنيسة، قوم علشان لسه هتفوت على سعيد علشان تصحيه.
2: طيب يا بابا، هو انتوا كل يوم تصحوني؟ طب جهزوا العربية وانا نازل.
1: يا ابني بس اصحى اصحى يا بيتر، ايه يا ابني الاحلام بتاعتك دي بتاع كل يوم؟ قوم بقى يا بيتر يا ابني، قوم.
2: الله خير، اللهم اجعله خير. ايه ده؟ يا سلام، كان حلم جميل بشكل، لولا سعيد دوت. صباح الخير يا بابا.
1: صباح النور يا حبيبي، يلا بقى قوم والبس وعدي على سعيد واسبقونا على الكنيسه.
2: عدي على سعيد، حاضر.
1: يلا ربنا معاك يا ابني وقويك.

0: مين اللي على الباب؟
1: انا طنط بيتر.
0: حاضر حاضر يا ولدي، استبر استبر شويه.
1: صباح الخير يا طنط، معلش صحيتك بدري. يا ترى سعيد صاحي ولا لسه نايم؟ النهارده عندنا رحله.
0: لا لا يا ولدي، لسه برضو نايم. ادخل يا ابني صحي، ما انت عارف نومه تقيل قوي.
1: دايما انت يا طنط بتسيبي لي المهمات الصعبه، ربنا يقويني وصحيه. سعيد سعيد يا حبيبي، لازم تلحن في الاخيره دي. سعيد ايه يا عم نظام الرعب ده؟
2: مين بنتك اللي جابك على الصبح كده يا بنتك؟
1: يا عم اصحى يا عم، انت في ايه؟ سعيد
2: ليه يا ابني اللي جابك الصبحيه؟
1: الصبحيه يا ابني احنا ورانا رحله.
2: رحله؟ رحله رحلة ايه؟
1: ده انت على الصبح كده، امال لما تاكل فول هتعمل ايه؟ يا ابني رحلة المعادي والسبع كنايس.
2: ايوه افتكرت. طيب حاضر.
1: الحمد لله، اشكرك يا رب. يلا بقى يا حبيبي هنتأخر.
2: هاوي هاوي واكون جاهز. هاوي

0: ياه، الواحد خلاص تهت من كتر اللف، عايزين بقى نرتاح شويه.
1: وادي كمان يا عنك مفاصل رجلي كلها بتخبط في بعضها.
0: بيتر بيتر بيتر، مالك يا ابني؟ في ايه؟
2: اصل بابا سعيد واحنا ماشيين طول السكه يدوس على رجليا.
1: هي دي كانت رجلك؟ لا مؤاخذه يا بيتر، انا كنت بحسبها مطبات.
2: يا عم حرام عليك بقى.
3: عندكم حق، خلونا نقعد في الكنيسه دي شويه وبعدين بقى نبقى نكمل بقيه المشوار.
4: ماريا تعالي يا ماريا نقعد هنا شويه لحسن، خلاص رجلي خلاص انتهت.
1: الا قولي لي يا خالتي ام بابا، هي الكنيسه اللي احنا قاعدين فيها دي اسمها ايه؟
3: اسمها يا سعيد كنيسه القديسه بربارة.
0: لا لا لا لا لا، خلي بالك اسمها كنيسه القديسه الشهيده بربارة، لان هي ماتت شهيده.
1: طب وايه حكايتها؟ اصل انا ما اعرفهاش.
4: يا ابني وطي صوتك شويه، احنا جوه الكنيسه، انت مش عارف تزعل. احنا طرش.
1: حاضر خلاص حاضر.
3: دي واحده من الشهادات اللي قدموا ارواحهم من المسيح.
0: بس صحيح يا ولاد، ايه هي حياتها يعني؟ حد يعرفها؟
3: بصراحه لا.
4: ولا انا
3: ولا انا كمان.
1: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اذا كنتوا انتوا ناس بتروحوا الكنيسه لازم تكونوا عارفين القصه، ولا انا غلطان؟
0: اهلا وسهلا.
1: ده احنا عندنا في البلد
3: أهلا
1: كل الناس بتبقى عارفه كل حاجه.
4: سعيد سعيد، ابونا وراك.
1: ايه ابونا؟
4: ابونا.
1: اهلا اهلا اهلا يا جوتسامون. لا اصلا مش واخد بالي، اصلا كنت بزعق لهم عشان هم مش عارفين سلطة القديسة بربارة.
5: اهلا بيكم كلكم. وانت بقى عارفها يا استاذ؟
3: اسمه سعيد يا ابونا.
5: يا استاذ سعيد؟
1: لا يا ابونا الحقيقة لا، الكتب خير.
5: انتوا جايين لوحدكم؟
3: لا لا يا ابونا، احنا جايين في رحلة لكن تعبنا شوية وقلنا رايح هنا في الكنيسة.
5: ها وعاوزين تعرفوا سيرة القديسة الشهيدة بربارة؟
6: يا استاذ ابونا.
5: تعالوا اتفضلوا عودوا.
7: طوباك يا ستي بربارة يا شهيدة.
8: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسر فريق افرويس بقيادة الشماس بولس ملاك ان يقدم قصة حياة الشهيدة العظيمة العفيفة بربارة وشريكتها في الاستشهاد الشهيدة يوليانا. سيناريو وحوار ميخائيل القمص سرابامون، هاني وديع. اشترك في التمثيل بطرس بشاي، فيكتور نسيم، مارجريت بشرة، كاترين موريس، دينا عوض. ميخائيل القمص سرابامون، هاني وديع. اخراج واشراف الشماس بولس ملاك. الهندسة الصوتية مهندس هاني ثابت. ديجيتال ماستر

0: احنا بقى يا اوت سابونا عارفين انها كانت شهيدة،
1: لكن انا سمعت مرة يا اوت سابونا انها ما كانتش مصرية، الكلام ده صحيح؟
2: فعلا ولدت الشهيدة بربارة سنة 220 ميلادية، يعني في اوائل القرن الثالث الميلادي في مدينة نيقوميديا بأسيا الصغرى اللي هي دلوقتي مدينة ازميد في تركيا. والدها كان اسمه ديوسقوروس وهو كان وثن، اما امها فماتت بعد ولادة بربارة بأيام بسيطة.
3: يعني معنى كلامك كده يا ابونا ان هي ما كانتش من أسرة مسيحية خالص.
2: ايوه بل بالعكس تماما، ده أبوها كان وثني وبيغير جدا جدا على ديانته وعبادته للأوثان، وكان بيكره المسيحيين وبيحاول انه يؤذيهم بأي طريقة مستغل نفوذه عند الوالي، وكمان لأنه كان غني جدا جدا.

0: ياه، ده باين عليه كان راجل صعب قوي وشديد قوي يا أتسابونا.
1: ده من شديته راح بنى البربارة قصر عالي جدا جدا، لأنه كان خايف عليها لأنها كانت بارعة الجمال، وما كانش عايز أي حد من الشباب يشوفها وتتعلق بيه.
0: يعني كانت عايشة معزولة عن كل الناس يا أتسابونا؟
1: بالظبط كده، كانت لا تشوف حد ولا حد يشوفها.
2: طب ما هي كان ممكن تبص من الشباك.
3: يا سلام عليك يا أخي، زكي زكي من يومك. مش أبونا بيقولك إنها كانت عايشة في قصر عالي جدا؟
1: فعلا يا بيتر، القصر كان عالي جدا، والشباكين اللي كانت بتبص منهم بربارة كانت بتشوف منهم المدينة كلها، لكنها ما كانتش تقدر تشوف أي شيء بوضوح، وكمان محدش يقدر يشوفها. وكان أبوها حاطط في القصر تماثيل للآلهة اللي كان بيعبدها، حتى في الجنينة بتاعت القصر كمان كان حاطط فيها أوثان، لأنه كان عايز بنته تطلع وثنية متشددة زيه.

0: القديسة بربارة عرفت المسيح؟
1: صحيح يا مونة، إذا كانت عايشة في قصر عالي منعزل عن الناس، وكمان كان كله أوثان.
2: يقول القديس بولس الرسول: كل الأشياء تعمل معا للخير، لأن العزلة اللي حطها فيها أبوها كانت سبب بركة للقديسة وسبب تغيير حياتها كلها، لأن بربارة قعدت تقارن بين الآلهة الحجارة الصماء وبين الكون وما فيه من شمس وقمر ونجوم، وقالت في نفسها: مين يا ترى اللي صنع كل ده؟ لحد ما في يوم وهي بتفكر فكرت بصوت عالي فسمعتها واحدة من جواريها:
0: من يا ترى اللي

0: في صنع هذا الكون العظيم؟ سيدتي ماذا تقولين؟ لماذا تغضبين الآلهة؟ إن هذا الكون العظيم من صنع الإله الذي نعبده ونكرمه.
1: اسمتي، كيف تستطيع هذه الأحجار أن تصنع المخلوقات الحية الناطقة وهي لا ترى ولا تنطق

0: سيدتي، إن الإله خالق هذا الكون وكل ما فيه هو رب يسوع المسيح مخلص العالم.
1: وهنا بدأت بربارة تسألها مين هو المسيح؟ وإزاي خلق الكون ده كله؟

0: ويا ترى بقى يا بونا لقت الاجابه كافيه؟
1: ايوه، ده كمان الجاريه قالت لها ان في راجل عالم مسيحي من مدينه الاسكندريه يدعى اوريجانوس، هو اللي هيعرف يشرح لها كل حاجه عن المسيح، وهو موجود في البلاد الايام دي. فراحت برباره بسرعه كتبت رساله للعلامه اوريجانوس وطلبت حضوره للقصر.
2: طب وجالها العلامه
0: ايه يا عم انت بتحسسني اللي احنا في مزرعه بط؟ اسمه العلامه اوريجانوس يا سعيد.
2: ايوه العلامه اللي بيقول اسمه بيتر ده يا بون، اصل واد مثقف قوي.
1: ايوه يا سي سعيد، جالها العلامه اوريجانوس، جالها في السر وقابلته، بالرغم من انها ما كانتش بتقابل اي راجل غريب، لكن الجاريه عرفت تدخله بعيد عن عين الحراس، وقعدت تساله وهو يرد عليها، وسمعت منه بربارة عن المسيح والخلاص والعذراء وعن المعموديه كمان، فطلبت انها تتعمد على اسم المسيح.

0: اتعمدت يا ابونا؟
1: اتعمدت بترتيب إلهي لا يعلمه أحد. ده مش كده وبس، دي كمان وهبت نفسها عروس للمسيح ونالت نعمة الروح القدس.
2: طب والعلمة
3: أوري إيه يا ابني؟ أنت فاجئ نفسك في مزرعة باط اسمه يا علمة أوريجانوس.
2: لا فقيك وبتعرف لغات. طب يا ابونا والعلمة أوريجانوس فضل قاعد عندها على طول؟
1: لا يا ابني، العلمة أوريجانوس قعد معاها فترة من الزمن لحد ما اطمن إنها عرفت المسيح والطريق الصحيح، فساب لها شوية كتب علشان تعرف أكتر وتشبع روحها أكتر وأكتر وتعيش مع المسيح. ولما جه ماشي وصاها بشيء غريب.
0: ويا ترى يا ابونا ايه الوصية دي؟
1: وصاها على احتمال الألام وإنها هتتألم كتير جدا على اسم المسيح علشان إيمانها، وقال لها إن كل ده هيكون إكليل ليها في السماء. ولما قالت له صلي لي يا أبي قال لها طوباكم إن أبغضكم الناس وقالوا فيكم كل شيء شرير من أجلي.
0: ياه يا ابونا، ده زي ما يكون بيهدها لاستقبال الألام عشان إيمانها بالمسيح.
1: فعلا ده كان بمثابة إعداد القديسة لطريق الألام، زي ما احتمل ربنا يسوع المسيح وشال صليب العار.
2: طيب يا ابونا، والقديسة بربارة عملت إيه بعد العلامة ما سابها؟
1: بربارة بدأت تقرأ في الكتب ووصبت على الصوم والصلاة وقراية الكتاب المقدس، فكانت كل يوم بتزداد في الروح وتنمو في القامة، وبدأت محبتها تزيد في المسيح وتتعلق بيه أكتر وأكتر.

0: طب يعني قاعدة تقرا وتصلي وتصوم من غير ما حد يشم عندها اي خبر يا بوني؟
1: لا يا ابني، لان عدو الخير ما سابهاش، لان في يوم فوجئت بربارة بابوها داخل عليها وبيقول لها:
0: ابنك العزيزة بربارة،
2: اهلا بك يا ابي،
0: كم اني مشتاق اليك يا حبيبتي، لقد اصبحت الان عروسا جميلة، وقد آن الأوان لكي أراك أميرة متوجة في قصر عريسي. لقد جاءني أحد الأمراء يطلبك للزواج، ووافقت وجئت لأبشرك بهذا الخبر السعيد.
2: أبي لا أريد الزواج، لأن الزواج سيشغلني عنك، فدعني أخدمك بقية أيام حياتي لكي أرد لك ولو الشيء القليل عوض تعبك لراحتي.
0: عزيزتي بربارة، أأنت تخافين علي إلى هذه الدرجة؟ ولكن أريد أن أراك عروسا.
2: أبي ماذا قلت لك؟
0: لكم أنك عنيدة، لك ما تشائين، سوف أتركك وأسافر، وأتمنى أن تعيد التفكير في هذا الأمر، وحينما أعود

0: لنا لقاء آخر.
1: صحبتك السلامة يا أبي، ولكن عندي طلب منك.
0: اطلبي يا ابنتي ولك ما تشائين.
1: أريدك أن تبني لي حماما أعلى القصر.
0: حسنا حسنا، لك ما تريدين.
1: شكرا شكرا لك يا أبي.
2: طب وهي ليه بقى طلبت من أبوها إن هو يبني لها حمام؟
3: إيه الفلاحة دي؟ يعني أنت جال مش عارف طلبت ليه إنه يبني لها حمام؟
2: لا حقيقي مش عارف.
3: ولاني كمان.
4: لا يا بيتر أنت وسعيد، بربارة ما كانتش عايزة حمام.
3: أمال إيه؟
4: لكنها كانت عايزة كنيسة صغيرة، وبعد سفر أبوها حولت الحمام ده لمكان للصلاة والعبادة، وقعدت تدور على أيقونة علشان تحطها في المكان، لكن طبعا ما لقيتش، فراحت رشمت علامة الصليب على الأعمدة الرخام اللي موجودة في المكان، وهنا حصلت المعجزة.
2: معجزة؟ معجزتي يا أبونا.
4: الرخام اتأثر بإيديها زي ما يكون شمع، وانطبعت علامة الصليب بوضوح على الرخام.
2: بس الصليب، بس الصليب، بس الصليب.

0: واضح يا بونا ان دي علامه تدل على بدايه طريق قداستها واختيارها فعلا المسيح يكون عايز ليها.
1: ده اكيد يا بنتي، وفضلت برباره مواظبه على الصلاه والصوم، واشتاقت روحها لنوال اكليل الشهاده على اسم حبيبها يسوع المسيح، وكانت كل ما تصلي كانت بتدعي من قلبها ان ربنا يفتح قلب ابوها للمسيح يدخل فيه، وكانت كل ما تخلص صلاه وتخرج وتشوف الاوثان اللي موجوده في القصر كانت بتوبخهم. وفي مره خرجت من الصلاه وهي مملوءه بالروح وصارت على التماثيل وحطمتهم كلهم وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين في القصر.
0: شبيهكم يكون صانعيكم وجميع المتكلين عليكم، ملعون انت ايتها الشياطين، فلا يوجد اي اله اخر الا ربنا يسوع المسيح.
2: يا دي بتفكرني بالقديس بولس الرسول لما دخل مدينه افسس ولقى المدينه كلها اصنام فقعد يكسر فيهم.
1: فعلا يا بنتي، وبعد ما حطمت برباره الاوثان رجعت لخلوتها بسلام، وكانت بتتمتع لفترات كبيره جدا بزورات الملائكه ليها وتعزيتهم لحد لما رجع ابوها من السفر.
3: رجع ليه لعبني على القديسه من تاني؟
4: انا عارف ايه اللي رجعه دوت، ما احنا كنا قاعدين مرتاحين منه.
3: يا عم انت مالك، انت يرجع ولا يقعد؟ اسكت انت شويه.
4: مش انت اللي بتقول؟
0: وبعدين بقى يا اولاد.
1: صدقوني يا اولاد عندكم حق، لان عدو الخير كان متمثل في ابوها، واول ما رجع من السفر راح دخل على طول لبرباره وفتحها في موضوع الجواز.
0: طب وبعدين يا بونا عملت ايه المره دي؟
1: حاولت برباره انها تعتذر وتقول له نفس الكلام وانها مش عايزه تتجوز، لكن المره دي صمم وقال لها:
4: هذه رغبتي انا وليس لك اي شان في هذا، انا اقول وانت تنفذين، فانت ابنتي وانا اعرف ما في صالحك وسازوجك بمن اختاره انا.
0: لا استطيع يا ابي، فقد خطبت نفسي لعريسي السماوي ولن ارتبط بغيره، فعبثا كل محاولاتك ان تربطني بغيره.
4: انني لا افهم اي شيء مما تقولينه، ولكن ما ساقوله لك هو ما سيكون، انك لن تتزوجي الا بمن اختاره انا، فالامر بالنسبه لك ليس اختياريا، واعلمي تماما وانت تعلمي مقدار غضبي وما يمكن ان افعله لمن يعصاني، وعليك ان تراجعي افكارك.
1: وسابها ابوها وخرج، وقعدت برباره تصلي لربنا يسوع علشان ينقذها من اللي هي فيه.

0: عريسي الحقيقي، يا من بذلت ذاتك لأجلي، إني أقدم لك حبي، وأنت علمتنا أن الحب ليس كلاما وإنما هو بالعمل الحق، ولذلك أقدم لك نفسي كعربون لهذا الحب، وأسألك أيها الحبيب أن تسمح لي وتمنحني أن أشهد لك أمام الجميع.
1: ياه، مش ممكن أبدا أن يكون ده أب بيحب بنته وبيخاف عليها.
2: فعلا ده قلبه قاسي قوي.
3: ده راجل عايز قطع رقبته زي بطايه.
4: يا عم بطتي وفختي يا سعيد، انت كده همك على طول كده على بطنك.
2: ويا ترى يا ابونا ابوها عامل ايه المره دي؟
5: ابوها بعد ما سابها نزل القصر وفوجئ بان التماثيل كلها متحطمه وحوائط القصر مرسومه بعلامه الصليب، ودخل الحمام اللي هو الكنيسه الصغيره ولقاها مرسومه بالصليب، وكمان الشباكين بقوا ثلاثه، فراح يصرخ في القصر:
3: أيها الحجاص، أيتها الجواري، أيتها الجواري.
0: أمرك سيدي.
3: من الذي حطم تماثيل آلهتنا العظيمة؟ ومن الذي رسم هذه العلامات الغريبة على الجدران؟ ومن الذي فتح النافذة الثالثة في الحمام؟
0: سيدي إنها...
3: تكلمي، وإلا بحق الآلهة قطعت برأسك.
0: إنها مولاتي بربارة يا سيدي، هي التي فعلت كل هذا.
3: ابنتي بربارة؟ كيف تفعل هذا؟ بربارة
0: أمرك يا أبي.
3: من الذي فعل كل هذا بالقصر؟ ومن الذي حطم الآلهة المقدسة؟
0: أنا يا أبي، ولتعلم أن كل ما رأيت يدل على أنني مسيحية، ونظرت حياتي لعريس المسيح. وأما الثلاث طاقات التي في الحمام فهي على مثال الثالوث القدوس الذي أؤمن به وبواسطته يتقدس كل شيء، والصليب الموجود بالحمام ومرسوم على حوائط القصر هو العلامة الفادي، وبه كان خلاص البشرية. وأسألك يا أبي أن تترك عبادة الأوثان التي لا تجدي نفعا، وتتعبد معي للإله الحي رب السماء والأرض.

0: الإدارة، وحذرك إن لم ترجع عن طريقك هذا فسينالك من الآلام ما لا حصر له، ولكن إن سمعت لي فسأزوجك بالشخص الذي ترتاح إليه نفسي.
1: وقعد ديوسقوروس يلاطف بنته شوية بالوعود وشوية بالتوعد، ولما خلص كلامه قالت له القديسة:
2: إن ما قررت يا أبي هو ما أؤمن به من أعماقي، وإن كلامي هذا لا رجعت فيه أبدا، بل وأرجوك أن تسمع لي وتترك الأصنام وما فيها من الجهل، لأنه لا يمكن أن يوجد إله مصنوع بالأيد، بل المفروض من الإله أنه فوق الجميع وإنه صانع الكل. إني أدعوك لمعرفة المسيح، وأدعوك لتحبه لأنه يحبك، ولا ترتبط بأي شيء إلى جوار

0: ابنتي اعلمي تماما انه ان تمسكت بهذا الاسم الذي يدعى يسوع فلن اشفق عليك ولن ارحمك، وسارفع امرك الى الوالي مكيانوس لتنالي من العذابات ما لم يناله احد من قبل ممن سلكوا هذا الطريق وادعوا المسيحية. والآن سأتركك بعض الوقت لتتدبري أمرك وتستيقظي من غفوتك هذه وتعرفي ما هو الصالح لك، فأنا والدك وأعرف ما هو لخيرك.
1: اعلم يا أبي أن ما قلت لك لا رجعت فيه، ولو تركتني عمري كله فلن أعطي حياتي إلا لإلهي ومخلص نفسي، ولن أقبل أن أنتسب لأحد إلا لعريس نفسي الذي اخترته. فإيماني هو بالثالوث القدوس الإله الواحد خالق السماء والأرض والبحر، وهو الذي يهبنا الحياة وبه نحيا ونتحرك ونوجد، وعلى اسمه نحيا حياة للأبد.
2: يا بوي يا بوي، ده كلام وقع قوي، هيخلي أبوها عمل زي ولقة النار.
3: المرة دي أبوها ما استحملش كلامها، فقعد يكسر كل حاجة حواليه وأخد السيف علشان يقتل بنته، فخرجت تجري وهو وراها علشان يقتلها، لحد ما وصلت عند صخرة منعتها من إنها تكمل جري.
1: يا عيني يا بنتي، يعني الصخرة قدامها وأبوها بالسيف وراها؟
4: يا حرام، يعني استشهدت على إيد أبوها؟
3: ده زي ما كان البحر قدام شعب بني إسرائيل وفرعون وراهم، وربنا فتح ليهم البحر، فتح ربنا الصخرة ونزلت منها مية عدت من وسطها القديسة، وبعد كده رجعت الصخرة لمكانها الطبيعي.

0: طيب يا أبونا، أبوها شاف المعجزة دي؟
1: أيوة، شاف المعجزة دي قدام عينيه.
2: طبعا بعد ما شاف كده أكيد ساب بنته وآمن بالمسيح.
1: يا ريت، لكن الشيطان قس قلبه أكتر وأكتر ومهموش اللي شافه، ولف حوالين الصخرة لغاية ما وصل لبنته ولقاها مستخبية في مغارة، فأخذ السيف علشان يقتلها، فراحت بربارة قالت له:
2: إياك يا أبي أن تفتك بيه لئلا تلوث يديك بإثم.
0: ياه، بيتحملك كتير قوي. أي أب يقدر إنه يضرب بنته بالقسوة دي؟
1: كل ده كان مبتدأ الآلام، لأنه بعد ما ضربها جرها على الأرض لحد ما دخلها القصر وأمر الحراس:
3: أيها الحراس، قيدوا الأميرة بقيود حديدية في يديها ورجليها، وابقوا بها في المغارة السفلية حتى تعود إلى ثوابها.
4: أمر مولاي.
2: طب والقديسة عملت إيه في كل العذاب اللي هي شايفاها دي كلها؟
1: استقبلت كل الآلام دي بفرح وشكر وتهليل، وافتكرت كلام العلامة أوريجانوس ليها، وكانت بتقول في نفسها إن كل العذاب ده لا يقاس بشيء إلى جراح المسيح اللي احتملها على الصليب.

0: وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: طب وأبوها سابها في المغارة السفلية دي كتير؟
1: لا يا بنتي، أبوها خاف إن خبر بنته يوصل للوالي، فراح للوالي وقال له.

0: مولاي سيدي ديسكورس يطلب مقابلتك.
1: فليدخل.
0: امر مولاي.
2: السلام للوالي مكيان.
1: اهلا ديسكورس، ماذا لدي؟
2: ابنتي يا سيدي الوالي قد كفرت بالآلهة، واني اعلن اني بريء منها، وارجوكم ان تنظروا في امرها، فان لم ترجع عن كفرها هذا فليحل بها ما امكنكم من العقاب، لتكون عبرة لكل من يسلك هذا الطريق ويدعي المسيحية.
1: إذا كان الأمر كذلك فلتحضروا أمامي.
2: أمرك يا مولاي.
3: وجابها أبوها وهو غضبان لدرجة أنه كان هيموتها، لكنه خاف من الوالي، ولما شافها الوالي أنها بارعة الجمال زعق لأبوها على تعذيبه ليها.

0: هل كنت حتى تفعل ذلك بابنتك العزيزة برفارة؟
1: هل كنت حتى تشوه ذلك الوجه الجميل؟
0: أيها الحراس، انزع القيود عنها في الحال.
1: عزيزتي برفارة، إنك ابنة رجل شريف ثري له مركز مرموق عظيم الشأن.
0: كيف؟ كيف تسيرين وراء قلة مسيحية وتحضري شيخوخة أبيك إلى الأرض وتدليب العار على أسرتك، وأنت لك من الجمال ما لا يوصف؟
2: وقعد الوالي يكلمها كتير عن الغنى والمال، وإنها لو سمعت كلامه هيديها مجد وكرامة أكتر من اللي هي فيه بكتير. لكن القديسة برفارة كان فكرها في المجد السماوي مش الأرضي، واستغلت فرصة الجموع الغفيرة اللي واقفة وقالت للوالي:
3: إني أفرح اليوم وأصر إذ أقف أمام هذه الجموع وأمامك أيها الوالي لأشهد لمخلصي القدوس وعريس نفسي الحقيقي. وقد سمعت لكل ما قلت أيها الوالي عن خسارتي للأموال والمناصب، فما هي إلا حطام لا قيمة له عندي، لأن قلبي وروحي وعقلي متعلقين بالأبدية وبالكنز السماوي الذي لا يفسد ولا يضمحل. أما آلهتك هذه فهي حجارة لا قوة لها، صانعها عبدوها وكلها من عمل الشيطان. أما المسيح إلهي فهو رب السماء والأرض، خالق الموجودات بقدرته. وثق أيها الوالي أنه مهما طالت وقفتي أمامك واشتدت ألامي وازدادت خسارتي الأرضية، فلن أترك عريسي، عريس حياتي الذي سأحيا عنده حياة أبدية، وقد وعدني أن يعودني عن كل ما يفنى بأشياء لا تفنى في السماوات.
4: فعلا عظيم هو إيمان القديسة برفارة،
3: تباكي أيتها القديسة العظيمة.
5: طب والوالي سكت لها يا ابونا على اللي هي عملته؟
2: لا طبعا، شعر الوالي بالخجل إن إزاي بنت صغيرة تعترف بالمسيح وتكحد الآلهة وهو واقف، وإنها استهزئت بكلام الإمبراطور كمان، فأمر بجلد القديسة ونزع سيابة عنها. وكان كل ما الجنود يضربوا أكتر وبربارة تصمد أكتر كان الوالي يؤمر بزيادة التعذيب، ولما لقاها صامدة أمر بتمشيط جسدها بأمشاط من حديد ومشطوها من غير رحمة لدرجة إن جسدها ما بقاش فيه أي جزء سليم.

0: القديسه ازاي اتحملت كل العذاب ده يا قدسابونا؟
1: كانت وجسدها بيتمشط بتصلي لربنا وتقول له:
2: مبارك ايها الرب القدوس، يا من سمحت لي وشرفتني ان اشهد لك في هذا المكان وامام تلك الجموع الغفيره.
1: وبرباره بتصلي امر الوالي الجنود انهم يعلقوها من رجليها ويجلدوها تاني، وبعد كده نزلوها وسحبوا جسمها على قطع من كسر الفخار ورموها في السجن جثة همدة ما بتتحركش.
3: طيب يا ابونا، والجموع اللي كانوا واقفين كلهم محدش خالص قدر ان هو ينقذها؟
1: لا، كلهم كانوا خايفين، لكنهم من جواهم كانوا متألمين للعذابات اللي شافتها القديسة. وفي السجن والقديسة بتصلي وبتشكر ربنا على اللي هي فيه، ظهر نور ملا المكان كله.
4: أكيد الملاك ميخائيل أو الست العذراء.
1: لا يا سعيد، ده رب المجد يسوع هو بذاته اللي ظهر ليها وقواها وقال لها:
5: سلام لك يا حبيبتي بربارة، إنه ينبغي لك أن تشهدي لي ثانية، ثم تأخذ الأكاليل التي أعدت لك.
1: وباركها المسيح وسبها بعد ما شفاها تماما.
0: المجد ليك يا رب يسوع، حقيقي زي ما قلت، ادعوني وقت الضيق تجدوني.
3: فعلا ربنا أبدا ما بينسانا.
1: فعلا يا أولاد، ربنا معانا في كل الأوقات.
0: طب والوالي شافها يا بونا بعد ما ربنا شفاها؟
1: ده مش الوالي وبس، ده كل الناس اللي شافتها بتتعذب في اليوم التاني شافوها في اليوم التالت، وهي عادت صحيحة زي ما كانت. وانزهل الجميع من المعجزة دي، ولما شافها الوالي قال لها:
6: انظري انظري ما فعلته بك الآلهة، لقد عملت معك عملا عظيما وأبرأتك من كل ما سبق رغم تهكمك عليها. فالآن هيا هيا اسبحي الآلهة واشكري واسجدي لها، لأنه إن لم تخضعي لأمري لن ينالك مني إلا كل الشرور.
4: ده راجل ما عندوش نظر، إزاي يقول إن إلهة هي اللي شافته؟ ده المسيح بذات نفسه رب المجد هو اللي شافاها.
3: يا عم أنت مالك أنت؟ استنى شوية استنى. وبعدين يا بونا؟
1: القديسة نظرت للوالي بسخرية وقالت له:
0: مسكين أيها الوالي، كيف تعتقد أن الحجارة التي لا تعي تستطيع أن تنقذ وتعين صانعيها؟ فلو سمحت لي الآن وحللت قيودي لحطمت لك كل هذه الآلهة، لترى هل تستطيع أن تحمي نفسها؟ وإن كانت لتحمي نفسها فكيف تحمي الآخرين؟ تضل كثيرا أيها الوالي، استبعد عن الحق وتسير وراء الحجارة الصماء.
1: وكملت بربارة شهادتها للمسيح أمام الوالي والجموع كمان، فغضب الوالي من كلام القديسة:
6: أيها الحراس، علقوا بربارة من شعرها ويمزق جسدها بإمشاط من الحديد واحركوا أطرافها بالشموع.
1: ومن كتر وحشيتهم كمان

0: قطعوا صدرها بدون رحمة.
1: ياه، كل العذابات دي اتحملتها القديسة بربارة؟
2: والي ما عندوش رحمة، فظيع.
3: شيء طبيعي، لأن الشيطان هو اللي مسيطر عليه وبيتكلم على لسانه، والأصنام اللي بيعبدها هي كمان،
1: لأنه فاكر إنها آلهة حية.
4: ما يعرفش إن الأصنام دي شوية حجارة مبنية بيد الشياطين.
2: لكن أنا عارف يا أود سابونا إن كانت في واحدة تانية تعذبت مع القديسة واستشهدت معها، يا ترى هي فين؟
1: شهيدة تانية؟ صحيح الكلام ده يا أبونا؟
0: أيوة صحيح يا ماري. في وسط الجموع اللي كانت واقفة في أثناء تعذيب القديسة، كان بينهم بنت واقفة اسمها يوليانا. شافت عذابات القديسة وانجرح قلبها عليها، لكن اللي خلاها تآمن بالمسيح وتعترف بيه إنها شافت إيمان القديسة وقوة صبرها، وإزاي إن المسيح قواها وشفاها تماما.
4: أمال اللي خلاها تتعذب مع القديسة؟
2: ما هي كانت واقفة معاها. يا ابني افهم،
4: ماني فاهم. أني قصدي يعني كيف عذبوها؟ يعني إزاي إنها بقت مسيحية؟
2: أنا اتخنقت منك يا ساتر عليك يا أخي.
0: أنا فاهمك يا سعيد. يوليانا لما شافت القديسة وجسدها بيتمشط وصدرها بيتقطع وهي فرحانة، صرخت بصوت عالي، فأخذها الجنود قدام الوالي فأعلنت إيمانها بالمسيح. وحاول الوالي إنه يرجعها عن رأيها، لكنها جهرت قدامه بإيمانها بالمسيح، فأمر الوالي الجنود إنهم يمشطوا جسدها زي القديسة بربارة وإنهم يولعوا النار حواليها.
1: يعني يوليانا دي أصبحت مسيحية وكمان قديسة زي القديسة بربارة؟
0: طبعا، لأنها بتتعذب على اسم المسيح، وكانت القديسة بربارة بتصلي من أجل يوليانا علشان ربنا يقويها ويثبتها لحد ما تنال إكليل الشهادة.
3: فعلا عظيم إيمان القديسة يوليانا اللي اتحميت العذابات دي كلها على اسم المسيح.
5: يعني دلوقتي احنا بقى عندنا قديستين، بربارة ويوليانا.
2: جميل يا أبونا، وإيه اللي حصل بعد كده؟
0: لما شاف الوالي صمود القديسة وتحملها للعذابات، عرف من بعض أتباعه ببشاعة النجاسة بالنسبة للمسيحيين وأهمية العفة والطهارة، علشان كده أراد أن ينتقم منها لأنه ما قدرش يرجعها عن إيمانها، فأصدر أوامره بأن تساق عارية في شوارع المدينة ووراها الجلادين بالسياط، وقصد بكده أنه يذلها وأنها تكون عبرة لكل اللي يتبع المسيح من النساء، لكن ربنا أنقذها.
2: إزاي يا أبونا؟
0: القديسة صلت لربنا وقالت له:
1: يا من تحجب السماء بالسحب وتغطي الأرض بالظلام الليل، لا تدع أحد يبصر جسدي.
0: وكان لها ما أرادت.
1: يعني في حد جه غطاها يا أبونا؟
0: لا يا بنتي، لكن القديسة بمجرد ما خلصت صلاتها أبرك المكان كله وألبسها رب المجد ثوب نوراني، فما قدرش حد أن يبص لها. وبعد كده اندهشوا كلهم إنها تعافت من كل جراحها.
3: المجد ليك يا رب يسوع المسيح، انت فعلا يا رب ساتر علينا.
5: فعلا ربنا بيحافظ علينا كلنا ومعانا في وقت الشدة والضيق. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا ابونا؟
0: اتقدم ابو القديسة بربارة ديوسقوروس وطلب من الوالي ان يؤذن ليه علشان يقطع راس بنته، وسمح له الوالي.

0: رب قاسي فعلا، ازاي قلبه طوعه ان ينطق بكده قدام الوالي؟
1: طب يا ابونا ازاي ان القديسة يعني اتقبلت ان ابوها هو اللي يقطع راسها؟
2: القديسة يوليانا ما بطلوش صلاة طول الطريق للمكان اللي هيقطعوا فيه راسه، والناس في الشوارع كانت بتشتم ابوها وتلعن اسوته، ولما وصلوا للمكان صلت القديسة صلاة عميقة جدا.
3: أيها الإله السمائي الذي رفع السماء وبسط الأرض، ربي يسوع المسيح، يا من يشرق بنوره على الأبرار والأشرار، الذي مشى على الماء وانطهر الريح، الذي قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، يا ضابط الكل في يديك استودع أرواحنا، أنا وعبدتك يوليانا اقبلنا يا ربي إليك كذبيحة حب على مسبح طاعتك، واعطنا قوة فنرسل لك إلى فوق المجد أيها الآب والابن والروح القدس، آمين.
2: وهنا سمعت بربارة ويوليانا وكل الواقفين صوت

وبعد الصوت أخذ ديسكوروس السيف وقطع راس القديستين بربارة ويوليانا ونالوا إكليل الشهادة. وده كان يوم 8 كيهك سنة 237 ميلادية في عهد الوالي مارقيانوس.

0: وابوها باجا فرح لما جت عرسهم يا ابونا.
1: هو ملحقش لان الكتاب قال من يمسكم يمس حدقة عين. فاول ما نزل ابوها من المكان والدم لسه في ايده نزلت عليه صعقة برق موتته. والوالي كمان مات بعد ديوسقوروس بايام بسيطة. اما اجساد القديسات اخدهم واحد من المؤمنين وكفنهم ودفنهم في قبر بناه جوه الحقل بتاعه في جزيرة اسمها غلاليا، وهي تبعد حوالي 12 ميل خارج المدينة.

0: سلام لك يا شهيدة المسيح يا زهرة البنات.
1: سيرة القديسة بربارة بتخلي الواحد يحس بضغطه قدام بنت واجهت الحكام من غير خوف ونالت إكليل الشهادة بكل فرح وسرور.
2: حقيقي الواحد حس دلوقتي إنه إزاي يكون الإيمان بالمسيح
0: ده ينطبق عليها قول السيد المسيح: طوبى للذين أمنوا ولم يروا.
3: حقيقي هي فعلا أمنت من كلام العلامة أوريجانوس.
4: طب وجسد الشهادتين فضل في الجنينة بتاعت الراجل المؤمن اللي دفنهم فيها ده يا بونا؟
3: لا طبعا، جسد الشهادتين وصلوا الكنيسة هنا في القرن الرابع الميلادي.
4: يا بوي، يعني الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها دي من القرن الرابع؟ ده يطلع من كام سنة كده؟ ده تلاقي حتى جدة بعوضين ما كانش اتولد ساعتها.
5: يا ابني جدك ايه؟ جدك ده اساسا كان من ايام الهكسوس. انت جاي غلط ولا ايه؟ فوق، احنا مش في البلد.
4: بلد ايه؟
5: فصل تاني.
1: وبعدين يا ولاد، وبعدين يعني مش معقول كده.
0: يعني فعلا يا ابونا الكنيسة هنا من القرن الرابع الميلادي؟
3: ايوه، الكنيسة اتبنت في القرن الرابع الميلادي، لكنها كانت اتهدد بفعل الزمن وعيد بنائها المتنيح قداسة البابا ألكسندروس الثاني البطريرك 43 سنة 703 ميلادية، لكنها رجعت اتهدد تاني واتبنت من جديد على ايد الوزير يوحنا بن الأبح سنة 1072 ميلادية.
0: الوزير بن الأبح؟ مش ده اللي كان عايش أيام الخليفة المنتصر بالله؟
2: أنا كنت قريت يا بونا إن الخليفة المنتصر كان بيحب الوزير جدا.
3: فعلا الوزير كان مسؤول عن كل أمور الدولة وكان محب للفقر ومتواضع ومحبوب من كل الناس، لدرجة إن الأمراء في مرة مدحوا الوزير قدام الخليفة. إلا أمير واحد هو الأمير سهم الدولة اللي قعد يزم فيه لدرجة إن الخليفة زعل وكمان كل الأمراء.
4: ما هو كمان ما يصحش إن يقعد يزم في الوزير والخليفة جاهل، ده تلاقي الخليفة بهدله.
3: الخليفة بعت ليوحنا تاني يوم وحكاله على اللي حصل وأمره إن يصادر كل أموال الأمير ويحطه في السجن.
1: آه، ده كده الخليفة حط الوزير في مأزق.
4: إزاي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة.
0: أنا فهمت، لأن الوزير لو نفذ الأمر بقية الأمر هيزعلوا منه وكمان مش هيسلم من شر الأمير وأعوانه.
2: ولو ما نفذش كلام الخليفة هيغضب وممكن يعدمه. يا نهار أبيض.
0: طب والوزير، الوزير اتصرف إزاي بعد كده يا بونا؟
3: ربنا ادى حكمة للوزير فراح للأمراء يترجاه علشان يخلوه يعفو عن الأمير، وفي نفس الوقت راح عند جسد الشهيدة بربارة يصلي ويطلب بدموع إنها تصليله علشان ربنا ينقذه، وندر إنها لو حلت الموضوع هيبني لها كنيسة على اسمها ويحط فيها جسدها.
4: طب والأمراء؟ كلموا الخليفة يا بونا.
3: الأمراء نصحوه إنه ينفذ الأمر لحد ما يكلموا الخليفة.
2: طب وكلموه؟
3: أيوه، وعفى الخليفة عن الأمير، لكنه لما طلع كان بيستنى أي فرصة علشان ينتقم من الوزير يوحنا.
0: طب وهو ذنبه إيه بس؟
3: أهو ده اللي حصل.
1: طيب ده ممكن يعمل فيه أي حاجة؟ يعني يموته مثلا؟
3: لا، ما كانش يقدر، كان بيخاف من الخليفة، لكنه دبر له مؤامرة، وهي إنه لما حصرت جنود الإقصيص البلاد أمر الخليفة الأمير سهم الدولة بأنه يرأس الجيش ويطلع يحارب الإقصيص. فاستغل الأمير ولد غلام، يعني كان بيشتغل عند الوزير قبل كده، وعرف منه بعض خطط الجيش، فراح كتبها في جواب وقال له روح لجنود الإقصيص وإذا قابلك حد في الطريق قل له أني رسول الوزير يوحنا ورايح برسالة منه للإقصيص.
0: طب وقابلوه يا أتسابونا؟
3: طبعا، والأمير كان عارف أن جنود الخليفة هتقابله وسألوه، قال لهم أنه رسول من الوزير، فأخدوا الرسالة راحوا بيها للخليفة فأراها وعرف أنها خطط الجيش وأن الوزير بعتها للإقصيص.
0: معنى كده بقى أن الخليفة افتكر أنه بيخون الدولة
2: وبيتعامل مع الإقصيص.
4: يعني جاسوس يعني؟
2: أيوة فالح، سوس.
4: طب ده كده يبقى الخليفة هيعدم الوزير.
3: فعلا ده اللي حصل، الخليفة أمر بمصادرة كل أمواله وحبسه وإعدامه وجي معاهد تنفيذ الحكم.
4: يعني راح أجل في شربة مية؟
3: لا، ربنا بعت للخليفة واحد من الأمراء بيحب الوزير يوحنا وقال له إنه ما يعدمش الوزير يوحنا لحد ما تنتهي الحرب، لأنهم محتاجين له في جمع أموال الحرب. وفعلا أمر الخليفة بالإفراج عن الوزير وانه يجيب 100,000 درهم دفعة اولى للجيش.
0: طب والامير عمل كده ليه؟
3: لانه كان بيحب الوزير.
2: طب ما هو بعد الحرب هيعدموه.
3: الامير كان عايز يكسب وقت لحد ما يعرف مين اللي عمل كده في الوزير.
0: طب وعرف يا ابونا؟
3: ايوه، قعد يتكلم مع الوزير وفهم منه ابعاد المؤامرة، وقعد مع الامير سهم الدولة وخلاه يغلط بالكلام بانه هو اللي دبر كل ده للوزير يوحنا، وجاب الامير الغلام وعذبه لحد ما اعترف بكل حاجة.
2: طب لما عرف عمل ايه ابونا؟
3: راح كتب رسالة للخليفة بيقول له فيها انه هل يصح ان راجل مسلم ظلم راجل مسيحي علشان ينتقم منه من جنسه المسيحي؟ هل يجوز ده في دولتكم؟
4: طب والخليفة رد عليه ابونا؟
3: ايوه، رد الخليفة وقال بالنص: لا يجوز لهذا المسلم التعدي على مال النصارى، والمخطئ يقتصي منه القضاء بالعدل. فراح الامير شرح للخليفة كل حاجة.
4: طبعا الخليفة عدم الوقت جد الغلام بتاع رسالة يعني.
3: فعلا، ده كمان امر بسجن الامير سهم الدولة، سجن مؤبد تحت الارض.
5: طب والوزير عمل معاه ايه يا ابونا؟
3: رجعه لمنصبه وطلب منه ان يطلب اي حاجة لنفسه.
4: طبعا تلاقيه طلب قصر كبير قوي.
2: يا ابن قصر ايه؟ تلاقيه طلب ولاية مثلا يكون والي عليها.
3: لا ده ولا ده، طلب الامير انه يبني كنيسة لعيلته قريبة من بيته، لان الناس بتسيء اليهم وهم رايحين للكنيسة البعيدة. فراح الخليفة امر ببناء الكنيسة من خزانة الدولة اللي هي بيت المال.
5: ده اعظم طلب طلبه الوزير.
3: لكن الوزير طلب انه يبنيها على حسابه لانها نادرة عليه.
0: وبنى الكنيسة اللي احنا فيها دلوقتي يا استاذ ابونا.
3: ايوه، ده كمان بنى كنيسة القديسين سيرجيوس وواخس، ويدشنها البطريرك كمان.

0: لكن الخليفة اداله اذن ببناء كنيسة واحدة بس.
1: ما هو عدو الخير استغل كده ووشل بعض عند الخليفة بان الوزير استغل كرمه وبنى كنيستين بدل من واحدة، فامر الخليفة الوزير بانه يختار كنيسة علشان يهدها.
2: ليه كده؟ ما كان الخليفة ماشي عاه.
1: واحتار الوزير يختار انهي كنيسة علشان يهدها، وكان العمال واقفين حواليه.
3: يا خبر ابيض، دي فعلا حاجة تحير.
2: تحير وبس، دي حاجة تمخل الدماغ كمان.
1: الوزير من كتر التفكير وقع مغمى عليه ومات.
0: يا ساتر يا رب. طب والخليفة عارف كده؟
1: ايوه عارف الخليفة، وحزن جدا على الوزير وامر انه ما يهدش ولا كنيسه.

لأنه قال إن واحدة لأسرته والتانية فدية علشانه. وتم دفن الوزير يوحنا بن الأبح في كنيسة القديسة بربارة اللي أنقذته هو وعيلته. ويوم دفنه نورت الكنيسة بنور عجيب لدرجة إن الناس افتكروه حريق، لكنهم لقوه نور من جوه الكنيسة، فمجدوا ربنا وعرفوا إن الوزير من الناس الصالحين لحد دلوقتي. وكل ما نذكر اسم الشهيدتين بربارة ويوليانا نذكر اسم الوزير يوحنا اللي بنى الكنيسة بحياته. بركة صلواتهم المقدسة فلتكن معكم ومعنا آمين.

في الإنجيل المعلمة حتى إصحاح 12 آية 25، متى 12 25، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعض زبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلا يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآخر. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ وإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والمجد لله دائما أبديا آمين. إحنا الذي مفروض نتكلم عن القيامة، ولكن أنا عاوز أتكلم عن جوانب من جوانب القيامة في حياتي. القيامة طبعا هي النصر على الخطيئة، لكن أنا عاوز أتكلم عن آثار هذا الانتصار في سلوكنا. الفصل الأرنا بيقول أول حاجة وحدانية الروح، يعني الناس تبقى متحدة، لأنه لو انقسمت على مملكة على بعضها تخرب، لو انقسم بيت على بعض يخرب. فيبقى أول حاجة وحدانية الروح، وحدانية الروح جداً في البيت. يبقى أول مظهر من مظاهر فعل القيامة الأسرة المترابطة. كيف تكون هناك حياة مسيحية في أسرة مفككة؟ كيف تكون هناك قيامة والبيت غير مترابط؟ أول أثر يظهر للناس تظهر في البيت. ده كانوا بيقولوا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت و

لأن البيت كله رابطة واحدة، هذا الترابط الأسري حاجة أساسية لأنها تدل على تغيير فعلا. ليه إحنا بنأكد على الترابط الأسري؟ حد كده يقدر يدينا بعض أفكار سريعة ليه بنأكد على الترابط الأسري؟ نعم، قال الترابط إيه؟ مثلا غير الأسرة كنيسة مصغرة، شكرا. غير بذرة الإيمان التي نريد أن نبذرها لا تنمو إلا في بيئة مستقرة، يعني لما نحط البذور في الأرض ونقلب الأرض ونطلع البذرة اللي كانت تحت نطلعها فوق ونقلب الدنيا ببعضيها، البذرة عمرها ما هتنتج. فالاستقرار، استقرار البيئة غير حياة السلام والاستقرار النفسي. يعني انتوا بتقولوا نمرة واحد قلت ايه؟ ابونا مكاري قال ايه؟ الايمان ينمو كبذرة في ارض مستقرة. وقلتك قلت ايه؟ السلام القلبي مع الترابط ينشئ استقرارا نفسيا ويساعد على النجاح. عدم الترابط يسمح للعدو بالدخول في الأسرة. نعم يا حبيبي، بس دي معناها عن التضحية، معناها عن التضحية. ما سمعتش كويس. يعني انت عاوز تقول وسائل ترابط الأسرة. شكرا. تضحية، يعني انت قلت الثلاثة الأولين، الإيمان ينمو في أرض مستقرة، السلام القلبي ينشئ استقرار ويساعد على النجاح، عدم الترابط يسمح للعدو بالدخول في الأسرة. بل ممكن حتى يكون اثنين. حاضر يا سيدي. الأخ دلوقتي بيقول سهل إننا ندي كلام نظري، عايزين نعرف وسائل الترابط، وده كلام كويس عشان يبقى كلامنا كلام عملي. سهل إننا نتكلم نظري. ايه اللي يخلي يعني ايه المحبة؟ المحبة دي لازم الضرورة تكون في المسيحية، دي اخوة ديني. مصاريات انا هاخدها وكتبتها على انها مسألة انسانية، لكن ادوني حاجات مسيحية. لان اصل كلمة المحبة يبقى معناها إذا اهتزت المحبة خلاص أنا هعمل الناس يحبوا بعض. يعني أنا عاوز وسائل تقوية المحبة أكثر من كلامنا عن المحبة. هما ياما ناس تتجوز تحب بعض أوي أوي أوي، وبعدين شوية بعد شوية نلاقي المسألة فيها اهتزاز. ليه؟ ربما تكون لأنهم أسسوها على المحبة فقط، وطبعا أي زواج في محبة، إنما تأسيسه على المحبة معناها أيضا أنه مهتز. أما الإيه الموضوع؟ توافق؟ لو ده نفس المحبة. طب متوافق النهارده مش كنا متوافقين، بكرة مش متوافقين يعني. لكن كل يحب، كل حبيب يحب أو يبذل، وبعدين بتهتز المحبة كله. امال ايه؟ نعم. فكر واحد النهارده بكره ما احناش فكر واحد. انت هتفرض عليا حاجه مش موجوده. موضوع المحبه وموضوع الفكر ده يعني نتائج لكن ما هياش وسائل. نعم. يعني ايه الارتباط بالكنيسه؟ طيب شكرا. الارتباط بالكنيسه غيره. طيب شكرا. غيره التعاون، كل ده حاجات مهتزه. تحب فكر واحد يتفقوا ما يتفقوش، اتفق النهارده نتخانق بكره والى اخره. نعم.
عاوز توزيع ادوار كويس، تغييره. شكرا. نعم، يعني ايه؟ ملتزم بايه؟ يعني ايه ملتزم بروح الله؟ فسريها شويه. طب خلاص يا نعم، ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ ايه اللي هيخليها دستورها الكتاب المقدس؟ يعني السلام على بعض غير، لا لا كل ده مش مهم.

خدمة فردية، أمام فرق التفكير، أمام فرق العواطف إلى آخره، أنا ملتزمة بالسر، أنا ملتزم بالسر. لازم الناس تعرف إن الجواز المسيحي رباط مقدس مش من حقها إنها تفكه، وفي أي ظرف من الظروف ما أقدرش آجي، يعني ده عبارة عن الهامش بتاع الورقة أقدر أكتب جواه، لكن ما أطلعش برا الهامش. دي أساس الزواج المسيحي، أساس الأسرة المسيحية، أنها مكونة بسر إلهي يربطها، والتزم الناس بهذا السر. نزعل ما نزعلش، نتخانق ما نتخانق، برضو احنا مرتين ببعض. هذا هو الاساس الذي لا يوجد في اي وضع اخر غير المسيحية. ومنه انت قلت شوية حاجات تقويه، لكن اساسا ان عشان كده مش عاوز اقول محبة. محبة المسألة يعني يعني مسألة معرضة للاحتجاج، لكن انا عاوز اقول وسائل صلابة الاسرة، الالتزام بالسر او بالرباط الالهي التزاما دائما. نخش احنا في مشكلة، تيجي تقول لي شو تقولي؟ اقول شو بتعمل ايه؟ يا جماعة انتوا احنا بجوازة نصارى. اقول لا لا لا لا لا، جوازة نصارى فيها كده؟ بينظر الى الخلافات فوق موضوع السر، انما السر فوق كل شيء، السر فوق كل شيء. علم نفسك، علم نفسك، علم اولادكم ان السر فوق كل شيء. لو لما يبقى السر فوق كل شيء غصب عني احل، ايه اللي انت عاوزه؟ ايه؟ معلش انت عاوز تقول ايه؟ السر هو الاساس. اتجوزتي وطلع ان هو كنت فاكراه انه مرتاح، طلع انه مديون ساعة الجواز. اتجوزت وطلعت انها يعني ماسكة فمها شيء طول بالك. في سر. شوف ازاي لما الواحد يعرف نفسه حدود، ما يطلعش بره الحدود دي، ان كل حاجه جوه الحدود تتحل. انما سهولة التفكير في فك السر دي مسألة غير مسيحية. عشان كده قال انتوا فكركم ايه؟ ده اللي بيفك السر ده وهيروح عشان يرتبط بحد تاني، ده كأنه بيعمل شيء فلاني، خطيئة فلانية. إذن أنا مربوط رباط مقدس. وخلي بالكم زي ما كان بيقول على عبادة الأصنام إنها زنا، لأن صاغ ربنا والتصق بالصنم. كمان اللي يصيب الشريك ويلتصق بأهداء اعتبارهم يا مناس سنين طويلة تعبانين، يجي يوم من الأيام الواحد يقابلهم، أبقى مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف إنها تعبانة، أو عارف إنها تعبانة، مش عاوز أفتح الكلام، أنا عارف اللي فيها. يعني ما تسألش، ربنا يعينك. لا، ده استجاب ليا بعد 15 سنة. أذكر واحدة بعد 22 سنة، ما تسألش. قلت لها انت جاي انت عاوز احدث عليك انت الجلاء. الصابرين بخير، الصابرين بخير. الان صلاة 22 سنة. بس الصلاة يعني حضرتك اديش اي عاطفة؟ قلت لا. امي قالت لي، بقول لك ايه، حريرة ما تتفكش. حريرة اللي نبيتهم بيها دي حريرة ما تتفكش، حطيتها في بالي.

جه اليوم اللي بقول يا ريت كل الناس تقول حرير انا في السك. الارتباط بالسر ده اساس الزواج المسيحي، وده اساس البيت اللي بيقول انقسم على ذاته. ما مش ممكن هينقسم بقى ما دام في رباط يبقى يهتز. الزغل اللي احنا بنقدر نقول للناس كلها حل واحد، يعني يجي واحد يجي اثنين متخانقين، انت غلطان وانت غلطان عشان كذا كذا، طب خلاص حللنا. يجي غيرهم نفس الوضع، انت غلطان لا مش غلطان، مرة واثنين وثلاثة لا مش غلطان. يا بنتي اقبلي نصيبك وعيش البيت من اقصى وعمله اقصى. يا ابني اقبل نصيبك. هي دي الحياة المسيحية، هي دي الحياة المسيحية. اولا ان هناك سر مقدس، بعد كده تقولوا لي ما هو صعب. ايوه ندخل بقى في وسائل ان تنمية هذه. خشوا لي بقى في وسائل ان ايه تنمية. نعم يا اتفكر. يعني انت عاوز ان موضوع السر يوضح باستمرار، والتعليم عن السر يوضح باستمرار. حاضر حاضر، دوام التعليم عن السر. نعم. بالمناسبة دي احنا كان جميعا دون استثناء في مدينة بني سويف اتفقنا على انه لأي صلاة عادية او قداس او اجتماع او اكليل لابد من ان تكون الكنيسة في صمت كامل. وبيقول ان اي شوشرة في الكنيسة هي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. فتعاهدنا على كده كلنا وقلنا نكتب الكلام ده، وهنخلي اللي جاي يحجز الاكليل يمضي عليه، وهناخد تأمين اللي تيجي حضرتها متأخرة عشان خاطر كانت عند الكوافير واحنا قاعدين والمعازيم دخلوا في بعضيهم، اللي قبلهم دخلوا فيهم واللي بعدهم دخلوا فيهم وبتاع، هنخصم من التأمين الشوشرة الى اخرها. احنا لا يمكن ابدا ان نقبل على انفسنا اننا نبقى ناس بنصلي وسط شوشرة. دي اعتداء على كرامة الله وزعزعة لفعل الصلاة. وده نفذه بكل دقة ونمضي الناس عليه وبدأنا. أنا بالمناسبة دي أحبكم تعرفوا إيه اللي أنا عملته امبارح. امبارح الاثنين اجتماع الشباب بتاع الجامعة. شباب الجامعة قاعدين في المدرج مع بعض، قالوا لنا مش ضروري تعملوا اجتماع شابات لوحده وشبان لوحده، احنا واخدين نقعد مع بعض. طيب نبص نلاقيهم شويه يجوا يقفوا في الحوش. انت جاي تحضر الاجتماع؟ يدخل المكتبه. من بكره المكتبات كلها في كل الكنائس هتتقفل اثناء الاجتماع والصلاه. مفيش مكتبة هتبقى مفتوحة، هنفتحها عند خروج الكنيسة. إنما قبل كده عشان يجوا تبقى المكتبة دي فرصة لأن ما أخش الكنيسة. لا. طيب واقف هنا ليه يا ابني؟ واقف ليه هنا يا ابني؟ بس الهواء بس حر، خليك اتفضل خش جوه. امبارح بالذات بداية لتطبيق هذا الكلام، طبعا امبارح كان الاجتماع مهزوز شويه، ثاني يوم ولا امتحانات وذاكره وكلام من ده. دخلت

لا طلعت ليس شايف الحوش، طلعت لهم خل بعضهم خرجوا برا، طلعت برا ليس متلموا برا. قلت يا ابني انت واقف هنا ليه؟ ناويكم على الليل ايش مهم؟ مش مهم. دخلت الاجتماع قلت لهم بقول لكم ايه، تيجي تحضر الاجتماع بعد الاجتماع ب5 دقايق تكونوا كلكم رواحين، انما حضرتك تقف في الحوش نص ساعه، وحضرتك يقف في الحوش نص ساعه، ومشتاقين على بعض تكلموا في الكنيسه. الكنيسه ما هياش القهوه بتاعتكم. اياك بعد كده اسمع ان في حد بعد الاجتماع ب5 دقايق واقف في الحوش، اياك بعد كده. لقيت ابونا كده يعني اعتبر ان اول مره بعد العيد وعاوز يفرحهم واعمل لهم زفه. قلت له على ايه الزفه؟ اولا احنا عندنا زفه في الاجتماعات ده مش طقس، فالمعروف قفل وخلي الجماعه دول يروحهم، مفيش واحد يقف في الحوش. فاحنا من فضلكم هنكون شداد جدا، وانتوا تفهموا اولادكم ليه؟ الشيطان شاطر، وهيجوا الكنيسه ونبص نلاقي ايه؟ 20 25 40 جايين ومتدخلين الكنيسه واقفين على الباب قصادهم وقدمهم مرتين، يقول لي احنا مش عايزين نروح الاجتماع ده عشان الاجتماع ده فيه شوشره وكلام، والبنت بيجي لها كلام والولد بيجي له كلام، انا مش رايح ولا مدارس الاحد. مدارس الاحد يجي العيل يخش ولا قداس، حضرتك تجيب ابنك يقعد جنبك، انما نبقى واقفين في القداس والعيال عامله زيطه بره. الكلام ده بنعمه المسيح تبطلوا، وانتوا التزموا بيه، حرام التزموا بيه. يا ما جالنا يعني نقم، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الاكلين الزايد، يا ما حصل تجديف على اسم المسيح من الولاد الوهم. ده مره من المرات صدر منشور في هذه البلد يمكن بعضكم أراه، إن الكنيسة بتساعد على الفساد. فأنا هنبطل الكلام ده كله، وأنتوا تشرحوا الأولاد وتشجعوهم بقى يجوا يحضروا ويروحوا ياخدوا بركة. نعم. البنات يطلعوا الأول، يعني هي مش ما إحنا لما نقول خلاص كل بنت، إحنا عاوزين هم يتوعوا. يعني 5 دقايق كل واحد يروح على حاله. يروح على حاله. ودي مسألة ما فيهاش تفاهم، ما فيهاش تفاهم. كرامة البيت أهو ده الالتزام بالسر. البيت ده له كرامة سرية، والصلاة له فعل سري، ما نقدرش نهزه أبدا. وبعدين أبقى أنا الكاهن واقف وبتاع المصورات عمال يتنطط يمين وشمال وثلاثة أربعة خمسة مصوراتية، إيه هو؟ هي مسرح؟ مسرح؟ الأرسان قاعدين هنا، وحضرتك لما تقف ورانا هنا تصور الأرسان زي ما أنت عارف، إنما تقف قدامي وتنط. أنا كتر خير الكهنة إن ساعة ما بييجوا يلبسوا الدبلة أبص ألاقي أبونا قدم الدبل كده على إيديه وشع، يعني يا ابني اللي عاوز يصور صور، لكن ما تحنجلش في ليه؟ ما تحنجلش في الكنيسه. خلاص ده اقصى ما نعمله. فاحنا هنكون شداد جدا في الحته دي. اظن لاحظت ان انا بقول طلع منشور في ناس قالوا ايوه شفناه، واللي قال في صوره، واللي قال ما اعرفش ايه. فاظن ده تجديف على اسم الله. يطلع علينا اننا رخمة، اننا بصر ايه الكلام ده كله، يعني الناس مش هيحصل شوشرة في الكنيسة ابدا. ما تطلعوش للجمعة الطويلة والخميس العهد، ده دي اصلها الصلاة اللي فيها حزين. فالناس بطبيعتها كده لما تبقى مزدحمة في الجمعة الطويلة يبقى في شيء من الانسحاق، فيبقى ينظم نفسه. لكن فرح بقى لا، معرفة. هم غصب عنهم يلتزموا. يا استاذ جورج
أنا هزمهم غزو عنهم وتجمع. هل تجمعش ليه؟ مع السلامة. هو أنا أؤكد لك إن عدد اللي ما بيجوش علشان الشوشرة أكثر بكثير من عدد اللي بيجوا يهربوا. فإحنا لما هنلتزم نصليب. وبعدين هو هما اللي هيدوء النعمة إزاي؟ ما زي حكاية السر بتاع البيت. معنى لما نسيبها ونخش بقى في أصل متضايقة، أصلها نفسيتها، أصل هو جاي من بره زهقان، كل ده في إطار السر. المسيحية فعل سري. المسيحية فعل سري. غيرت الطبيعة وغيرت الرباط. يبقى أي انقسام كأنه بدخل الشيطان في وسطنا. نعم. نعم للعروسين نبذة ينبو عليها عن خطورة السر. وفي الواقع أنا عايزين يعني احنا برضه هنا يمكن ربنا عطانا اننا دايما نسرح الطقس، لكن نوسع فيها شوية. نوسع فيها شوية. نوسع في موضوع السر الزواج، ونوسع في موضوع الشموسية عشان الرسامة الأولاد يبقوا فاهمين بترسموا ليه، ونوسع في موضوع كرامة الكنيسة، نوسع في الحاجات دي. والصيف ده إن شاء الله هيكون فيه تكثيف في هذه الموضوعات، في النادي والمسابقات والمحفوظات والخدمة المنزلية، فيها كلام زي كده كتير. بسرعة قولوا لنا بقى إيه؟ أنتوا قلتم حاجة واحدة، مداومة التعليم عن السر. إيه الأسباب الثانية؟ في واحد قال يعني مناقشة الظروف التي تسبب المشاكل، اقتصادية. ايه حضرته قال ايه؟ قال اقتصادية. وايه استاذ قليل انت حضرتك اللي كلمت قلت ايه؟ نعم انحرافات عاطفية بقى، مشاكل مادية، مشاكل عاطفية. على فكرة الليان دي من ضمن الأمور اللازم تشددوا فيها قوي، الاختلاط. الاختلاط لازم يعود إلى الاختلاط المتحفظ. المتحفظ زملاء وبس، نشتغل وبس، لكن كل واحد في حاله. إنما الاختلاط ده صعب جدا جدا. احنا عاوزين نتحفظ لأن ده في ايدينا. إنما مسائل بقى وسائل الإعلام اللي طول الشهر اللي بيغير دينه، واللي كانت ماشية ازاي وبعدين اتحجبت، واللي ما عرفش ايه شهر بحاله تبشير. واللي بقى الافلام والعواطف والكلام ده احنا ورانا كتير قوي نتكلم فيه. فمن فضلكم الاختلاط. قول لي حضرتك دور الكنيسة عاوز مننا ايه؟ مناقشة وسائل المعيشة او ظروف المعيشة عشان الناس صدعني صدعوني يعني الناس اللي قاعدين هنا اللي يعني سنهم مش هقول كبار قوي، اللي فوق الاربعين بس، ونص الكنيسة الناس فوق الاربعين. كانت الظروف اوحش من كده، وكنا في البيوت كان فيها شكر. فقدان الشكر، التذمر على الدنيا وعلى ما كنا، احنا كنا نقدر يعني مهما كان البيت مستور، مهما كان البيت مستور، كان الواحد فينا يجي من بره يقول اكل دي وما اكلش دي، كان الالم ينزل على الوش يقدره. خلاص اللي قدامك تاكله. ده انا مره حرمت على الاكل، سابوني تعالى كل، دخلت تحت السرير. انا يعني محتاج، سابوني. يعلم الله سابوني الساعه العاشر وانا تحت السرير، بقيت اصلي اقول يا رب اندهولي. ومجرد ما قالوا لي يا واد مش هتيجي تتعشى جاري

الله الله، دي مفيش حدود. ده العيل يبقى ابوه يعني مهما كان مستور، او يجيب جزمه بتاعه من بدن ابوه، والاول الجزمه ما اعرفش شكلها ايه، وبعدين الجزمه ما اعرفش بتنور ايه، وبعدين ايه الهلسه دي؟ ايه الهلسه دي؟ امال لما نقول اولادنا احنا ناس غلابه، احنا ناس غلابه والحمد لله، امال لما احنا نعمل كده امال اولاد البشوات يبقوا ايه؟ ما نعيش على قدنا. لابد ان نعود الى نظام الشكر والى نظام القناعه. تعالوا شوفوا الخواجات اللي بيجوا عندنا يدرسهم، الواحده فيهم يمكن تيجي من بلدها بفستانين وتروح بالفستانين هما، ويوم ما يجوا مسافرين يقول لهم نحب نهديكم بايه؟ او انا اقول للاخوات ما تجيبوا لهم حاجه قطن مصري اسمه يعني هديه مصريه. يا سلام، فانيلا مصرية، قطن مصري. اللي يطلب مندلين، اللي يطلب معرفش ايه، فيش بقى الكركبة والهوسة بتاعتنا دي. لابد أن نعرف ظروفنا الاقتصادية ونعيش فيها. علموا الأولاد كده، مالناش دعوة بغيرنا، مالناش دعوة بالتلفزيون، التلفزيون ده بتاع أمريكان. دي صور أمريكانية، صور ناس أغنياء، لكن أنا واقف غلبان. أشكر الله. أشكر الله إن أنا أقدر آكل لقمة عيش، وإن أنا أذاكر وهكذا، أروح الكنيسة، أتمتع، لي متع أخرى غير المتع المادية، لي متع أخرى. بيجوا عندنا الأولاد في الصيف وتلاقيهم زي اللهاليب في حفظ التسبيح، دي متعة، دي متعة أخرى. يا لازم متعة تكون في الجزم والشرابات والكلام الفارغ ده، متعة عظيمة جدا، فلازم تعلموهم كده. أنا هاي نعم صدقني أبونا بيقول إيه؟ بيقول في ناس أو غالبية الناس لها ظروف محدودة، وبعدين في بعضهم الأولاد عاوزين مصاحبين أولاد أعلى منهم مستوى، عاوزين يعيشوا زيهم. فأبونا بيقول ده احنا عاوزين المتيسر يتعلم الشكر ويمشي على قده. المسيحية كده، المسيحية كده، والغير متيسر يعيش بالشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ أبص ألاقي خلاص كفاية على حدك، كفاية على حدك. احنا المهم ان بدأنا بموضوع التماسك الاسري، ودخلنا في الموضوع اللي كان في بالي الحقيقة وكنت عاوز اتكلم فيه، اللي هو النظام الكنسي والالتزام الاسري. يبشروا كده، علموا كده، وعرفوا الناس ان القرش بتاع ربنا لما يدفعوه الباقي هيستبارك. ده النهارده الواحد بيروح للدكتور يمسك الروشته يلاقيها تاخد مهيه شهر، تاخد مهيه شهر. فاذكر اطلبوا من الله البركه وادي ربنا حقه عشان يبارك، ما تحتاجوش. عشان لو الواحد راح للدكتور ربنا يلهم الدكتور يكتب لي دواء بنفس التركيبه ويفرق. انا كنت مقابل احد الاطباء الاسبوع اللي فات، قام مسك دواء كده، انا هكتب لواحد واحد غير كده. فبقول له ليه؟ قال لي ده ب 70 جنيه، التركيب الدواء اللي هقوله انا بنفس التركيبه ب 15 جنيه. ايه هو ده؟ ربنا هيلهم الطبيب انه يجيب لك الحاجه الرخيصه وهيديك صحه وهيبارك فيكم. ادوا ربنا حقه، ادوا ربنا حقه، ونبهوا على اولادكم. طبعا هتروحوا ممكن ان واحد ولا واحده يقول لكم ده بيسقف دخل شخط فينا. ايوه طبعا، ما انا اطبطب عليهم، ده انا بقالي 33 سنه بطبطب.
34 سنة الجسم 62 بعد 34 سنة بتبصر التبصر بقى تتحول لكسر على الوش. ايه الكلام الفارغ ده؟ جبنا من ربنا الكلام.

0: Sefro Ermea.
1: الأصحاح الثالث والعشرون. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقولون بعد: حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليه فيسكنون في أرضه. في الأنبياء انسحق قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر، من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه. لأن الأرض امتلأت من الفاسقين، لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض، جفت مراعي البرية، وصار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم، يقول الرب. لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس، فيطردون ويسقطون.

يسقطون فيها، لأني أجلب عليهم شرا سنة عقابهم، يقول الرب. وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة، تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعل الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره. صاروا لي كلهم كسادومة وسكانها كعمور. لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء: ها أنا ذا أطعمهم أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فإنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب، قائلين قولا لمحتقرين، قال الرب يكون لكم سلام، ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر، لأنه من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع. هذا زوبعة الرب، غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور. لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. في آخر الأيام تفهمون فهما. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي، وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب، يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض، يقول الرب؟ قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين: حلمت حلمت. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب؟ بل هم أنبياء خداع قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعب اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه، كما نسي آباؤهم اسمي لأجل البعل. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة، يقول الرب؟ أليست هكذا كلمتي كنار، يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر؟ لذلك ها أنا ذا على الأنبياء، يقول الرب، الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. ها أنا ذا على الأنبياء، يقول الرب، الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال. ها أنا ذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة، يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم، فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة، يقول الرب. وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلا: ما وحي الرب؟ فقل لهم: أي وحي؟ إني أرفضكم، هو قول الرب. فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته. هكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل لأخيه، بماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب؟ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه.
إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. هكذا تقول للنبي: بماذا أجابك الرب؟ وماذا تكلم به الرب؟ وإذا كنتم تقولون وحي الرب، فلذلك هكذا قال الرب: من أجل قولكم هذه الكلمة وحي الرب وقد

الرب، لذلك ها أنا ذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي، أنتم والمدينة التي أعطيتكم وآباءكم إياها، وأجعل عليكم عارا أبديا وخزيا أبديا لا ينسى. الإصحاح الرابع والعشرين. أراني الرب وإذا سلتا تين موضوعتان أمام هيكل الرب، بعدما سبى نبوخذ رسر ملك بابل يكون يبنى يهويقيم ملك يهوذا، ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم، وأتى بهم إلى بابل. في السلة الواحدة تين جيد جدا مثل التين البكوري، وفي السلة الأخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. فقال للرب: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: تينا. التين الجيد جيد جدا، والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. ثم صار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل كهذا التين الجيد، هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلته من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير، وأجعل عيني عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض، وأبنيهم ولا أهدمهم، وأغرسهم ولا أقلعهم، وأعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، فيكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. وكالتين الرديء الذي لا يؤكل من رداءته، هكذا قال الرب، هكذا أجعل صدقية ملك يهوذا ورؤساءه وبقية أورشليم الباقية في هذه الأرض والساكنة في أرض مصر، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها، وأرسل عليهم السيف والجوع والوبأ حتى يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وآباءهم إياها. الأصحاح الخامس والعشرون. الكلام الذي صار إلى إرميا عن كل شعب يهودا في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهودا، هي السنة الأولى لنبوخذ رسر ملك بابل، الذي تكلم به إرميا النبي على كل شعب يهودا وعلى كل سكان أورشليم قائلا: من السنة الثالثة عشرة ليوشيا بن آمون ملك يهود إلى هذا اليوم، هذه 23 سنة صارت كلمة الرب إلي، فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع، قائلين: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن شر أعمالكم، واسكنوا في الأرض التي أعطاكم الرب إياها وآباءكم من الأزل وإلى الأبد، ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغيظوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم. فلم تسمعوا لي يقول الرب لتغيظوني بعمل أيديكم شرا لكم. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلام، ها أنا ذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب، وإلى نبوخذ رسر عبدي ملك بابل

وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدي، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمه، وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبدي، وأجلب على تلك الأرض كل كلام الذي تكلمت به عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به إرميا على كل الشعوب، لأنه قد استعبدهم أيضا أمم كثيرة وملوك عظام، فأجازيهم حسب أعمالهم وحسب عمل أيديهم. لأنه هكذا قال للرب إله إسرائيل: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي، واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم، أورشليم ومدن يهودا وملوكها ورؤساءها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم. وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه وكل اللفيف وكل ملوك أرض عوس وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود وآدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك سيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر ودادان وتيماء وبوز وكل مقصوص الشعر مستديرا وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمر وكل ملوك عيلان وكل ملوك مادي وكل ملوك الشمال القريبين والبعيدين، كل واحد مع أخيه، وكل ممالك الأرض التي على وجه الأرض، وملك شيشة يشرب بعده. وتقول له: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اشربوا واسكروا وتقيأوا، واسقطوا ولا تقوموا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. ويكون إذا أبوا أن يأخذوا الكأس من يدك ليشربوا، أنك تقول له: هكذا قال رب الجنود: تشربون شربا، لأني ها أنا ذا أبتدئ أسيء إلى المدينة التي دعي اسمي عليها، فهل تتبرؤون أنتم؟ لا تتبرؤون، لأني أنا أدعو السيف على كل سكان الأرض، يقول رب الجنود. وأنت فتنبأ عليها بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر، ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض، لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الأشرار للسيف، يقول الرب. هكذا قال رب الجنود: هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة، وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض،
وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. ولولوا أيها الرعاة واصرخوا، وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح، وأبددكم فتسقطون كإناء شهي. ويبيد المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم، صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لأن الرب قد أهلك مرعاهم، وبادت مراعي السلام من أجل حمو غضب الرب. ترك كشبل عيصه، لأن أرضهم صارت خرابا من أجل الظالم ومن أجل حمو غضبه.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. تعودنا في سفر الرؤيا ان كل ما تيجي ضيقه ان عنايه ربنا قبل الضيقه تسند الانسان وتسند الانسان بعد الضيقه. والعجيب كل ما الضيقه تكون كبيره كل ما ايضا رعايه ربنا تبقى اكتر عشان يقدر الانسان يقاوم هذه الضيقة أو هذا المر. ودي طريقة معاملة ربنا معانا باستمرار، إن بيدي للإنسان سبورت قبل وبعد الضيق، فتتحول الضيقة زي ما قال أحد الآباء إن هدف الضيقة إن الإنسان يطلع مكلل ويطلع كسبان، مش مجرد تعدي الضيقة زي ما بنتخيل إنه الحمد لله عدت بسلام. لا، ده هو أكتر من إنها بتعدي بسلام، إنها بتحول الإنسان إن ياخد إكليل أعظم مما لو كان بدون ضيق. المرة الأصحاح الاثناشر والثلاثاشر شفنا الهجوم العنيف من عدو الخير ضد الكنيسة، إبليس زي ما قلنا، والوحش البحري والوحش البري، إبليس والأنتي كرايست والنبي الكذاب. دول سالوس دانيس بذل كل الجهد زي ما شفنا، وحيبذل بالأخص في أيام الأنتي كرايست، هنشوف قد إيه عدو الخير يبص كل المرارة في الكنيسة. لكن بقدر ما يبقى فيه مرارة بقدر ما ربنا أيضا يشتغل بقوة، سواء على مستوى الشعب أو على مستوى الفرد. بعد الأصحاح الثلاثاشر لما خلصنا الضيق يبتدي الأصحاح الأربعتاشر يدينا أجمل صورة رائعة بننتظرها ونشوفها، ويشتاق إليها حتى السمائيون قاعدين منتظرين يشوفوا المنظر ده، وهو منظر نقدر نقول منظر العرس السماوي، وإزاي السماء مشغولة بهذا العرس. فالأصحاح الأربعتاشر يتكلم عن ثلاث أمور مهمين. الأمر الأولاني، مين هو العريس السماوي ومين هي العروس السماوية ومين هم الحاضرين حفل العرس؟ ده المنظر الأولاني. المنظر الثاني منظر ظهور ثلاثة من الملائكة. دول الملائكة الثلاثة شغلتهم يعلنوا الجانب الإيجابي، بداية العرس وسقوط بابل وأيضا سقوط إبليس وجنوده في جهنم. المنظر الثالث، يعني قلنا الأول العرس نفسه، المنظر الثاني الحاضرين العرس أبرزوا ثلاث ملائكة يبرزوا مشاعر السمائيين من ناحية العرس. المنظر الثالث مدى اشتياق، مش البشرية بس، مدى اشتياق السمائيين، بيقولوا كفاية بقى، يعني الحكاية طولت، ارسل منجلك للحصاد، مستعجلين زي ما تقول لواحد ايه فاضل النتيجة عليها 3 أيام، لما تسأله يقول لك 3 أيام دول عدوا كأنهم 3 سنين، رغم أنهم هم 3 أيام زي أي 3 أيام عاديين، لكن في مشاعر الإنسان الداخلية إن ده مستقبله كله، فبيبقى كل دقيقة لها تمنها.

نشعر بدي في موقف السمائيين وهم بيطلبوا بسرعة يقولوا له انسر ارسل منجلك للحصاد. يبقى ثلاث حاجات: العرس نفسه والحاضرين العرس أو المشتركين في العرس السمائيين، والثالث الاشتياق الداخلي لسرعة بداية هذا العرس. نبتدي بالأول. بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. ثم نظرت وإذا حمل واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة مخلوقات الحية وأمام القسوس. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين أشتروا من الأرض، هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل حيثما ذهب، هؤلاء أشتروا من بين الناس باكورا لله وللحمل، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. ده المنظر الأولاني، منظر جميل. بلا شك أن موضوع صهيون ده موضوع كان يشغل الشعب اليهودي، ولغاية النهاردة تلاقي يعني حتى احنا لما في الجانب السياسي يتكلموا ويتكلم عن اليهود يقول لك الصهاينة، لأن صهيون في نظرهم أولا صهيون قائمة على مناطق عالية جبلية تشير إلى الكنيسة نفسها. فثم نظرت وإذا حمل واقف على جبل صهيون. طب ليه ما قالش إن الحمل ده في السماء؟ الحاجة اللذيذة في الكتاب المقدس يحب دايما يؤكد إن الله ليس ببعيد عنا، وإن شهوة قلب الله إن ينزل إلينا ويكون له نصيب في أعماقنا في الداخل. كنت النهاردة بقرأ لأحد آباء الكنيسة الأولى عن الغيرة بتاعت ربنا. قال إيه؟ قال الله إله غيور. هو طبعا بيتكلم على صراخ نحن ما نعركش بين الطريقين، وزي ما قال إيليا النبي: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. ما فيش تعريق بين الطريقين. إيه الحكاية؟ في مبدأ خطير بيقدمه العالم كله، يقول لك ساعة لربك وساعة لإيه؟ لقلبك. مبدأ مهلك. ليه؟ لأنه إلهنا إله غيور، والقلب بتاعي ده عايز يبقى ملكه. مرة جاتني سيدة، أسف أقول يعني القصة مؤلمة وفي مرارة شديدة، وبعدين بقولها مالك؟ قالت لي أنا في كارثة عايز أحلها، مش لاقي لها حل. إنها اتجوزت فاكتشفت إن ليه أخين، والتلاتة متجوزين، يتبادلوا الزوجات فيما بينهم، يعني كل واحدة بالدور. قالت لي لا يمكن أقبل ولو الطلاق، لكن أنا مع إنسان واحد أديله كل قلبي، كما أقدرش أقسم قلبي على التلات إخوة. الله يقول عنه الكتاب إله غيور، ويقول في ابن سيراخ إن ما تكونش ذا قلبين، تقول حد ربنا 90% من القلب و10% للعالم، يقولك مش عايزك، أنا اشتريتك بتمن دمي الثمين، يا إما تبقى ملك ليا يا أسيب لك المكان وامشي. ولذلك إلى متى نعرج بين الطريقين؟ إما الله أو العالم، إما الله أو إبليس. فده علاقتنا بربنا علاقة عرس

فهو عايز يقول العرس صحيح هيقام على السحاب وينطلق بينا إلى الأبدية في السماوات، لكن هنا يقول لنا عن العرس إيه؟ إن العريس نزل الحمل وهو واقف مش جالس، لأنه في حركة مستمرة بيعد للعرس، هنلاقيه بعد كده جالس لما العرس يتحقق. واقف يشتغل، إيه فيه؟ قال واقف على جبل صهيون، أنا نزلت للبشرية وأقمت من العالم جبل صهيون المقدس لكي تكون البشرية العروس المقدسة لي. فواقف العريس السماوي كحمل، وشفناه قبل كده كأنه مذبوح، ومعه 144,000، ويقول عنهم فيما بعد هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف أو الحمل حيثما ذهب. إيه فكرة الأبكار؟ هو مش بيتكلم على الزواج، هنا بيتكلم إن ما فيش حاجة تشغل قلب أولاد الله غير إن كل كيان القلب يبقى ملك ربنا. طب وليه 144,000؟ القديس أغسطينوس يقول إن العهد القديم يرمز إليه بالـ 12، 12 سبط، وأورشليم العليا لها 12 باب، ثلاثة في الشرق وثلاثة في الغرب إن صح التعبير، من كل جانب ثلاثة، ثلاثة في أربعة بـ 12. فالـ 12 بتوع العهد القديم مش مجموعين على الـ 12 التانيين، لكن 12 مضروبين، يعني ما تضرب يعني واحد في واحد يبقى كام؟ يبقى واحد، لكن واحد زائد واحد يبقى اثنين. فالكنيسة العهد القديم في كنيسة العهد الجديد تبقى كنيسة واحدة، مش هنروح نقول لا ده إبراهيم من العهد القديم وبطرس من العهد الجديد، أبدا. واحد في واحد زي الثالوث مع الفارق، الثالوث القدوس، واحد في واحد في واحد. أتذكر في كلية الهندسة طلع مرة شاب متطرف فكتب واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، عشان بيتريق على المسيحية. فولد شاب مسيحي طالب في الجامعة قام ومسح زائد وزائد وحط في تساوي واحد، فوقف الكل يعني في بلم كده مش عارفين يرد، قالوا واحد في واحد في واحد، دول مش إضافة لبعض، أنا في الآب والآب فيه، مش أنا مع الآب بس، مع دي لا بس فيه، أنا في الآب والآب فيه. فواحد في واحد في واحد يبقى واحد، 12 في 12 144، ورقم 1000 يشير للسماء، فيبقى كل رجال العهد القديم مع رجال العهد الجديد صارت كنيسة واحدة، كنيسة أبكار كلها متهللة وكلها إيه؟ تحمل السماء السماوية، فيبقى 140 في الألف بتاعت السماء يبقى 140,000. ويقول لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. رئيس الكهنة الأعظم أو رئيس الكهنة في العهد القديم يحط صحيفة أو صفيحة من الذهب مكتوب عليها قدس للرب. في العهد الجديد لما هنتقابل مع المسيح بدل الصفيحة اللي من الذهب هنلاقي منقوش بالنور على الجباه الإنسان الجديد على مثال جسد المسيح القائم من الأموات، مكتوب اسم القدوس الله أبيه، فمكتوب الله الآب القدوس. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة. ممكن يقول لك طيب دول بتوع العهد القديم والعهد الجديد، يعني بتوع العهد القديم أغلبهم من اليهود، ويا ترى العهد الجديد من كم أمة؟ قال لا، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة كصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة إلى آخر. احنا بنتخيل دايما او بنفهم خطأ ان عدد المؤمنين اللي هيدخلوا السماء بعدد قليل،
هنفاجأ إن في السماء متسعة بلا حدود، وإن الذين يخلصون رقم خيالي، وإن كثير من الناس اللي كنا نظن أنهم هالكون هنلاقيهم أبطال وجبابرة. والمثل القوي في كده ديماس اللص، أو القديسة بائسة، أو أنبا موسى الأسود، أمثلة لا حصر لها في كل الأجيال اللي نعرفهم غير اللي ما نعرفهمش، أعداد لا حصر لها. الله زي ما بيقول القديس باخوميوس يعني متلزق على خلاصنا، عايز أي حاجة يدخلنا بها السماء عكس ما احنا بنتخيل. دايما بنتخيل ربنا القاضي الصعب اللي ماسك عصاية، انت عملت كده وانت عملت كده وانت عملت، لا لا، ده أب حنين واخدنا كده في حضنه وقال أنا قد إيه، أنا لا أنسى أيام الصبا بتاعتكم لما كنتوا مقدسين فيا. فلقي مياه كثيرة، المياه تشير للأمم، فمياه كثيرة يعني من جميع الأمم، من جميع الشعوب، من جميع الألسنة، كنيسة جميلة من كل مكان مرتبطين كأعضاء في الجسد الواحد. وكصوت رعد عظيم، عارف واحد أخذ نفسه وبيرق يعني صوته زي الرعد، ما فيش حتة الخوف والقلق. ولذلك يقول كثير من الآباء إن المخافة الربانية، مخافة الرب، مش معناها الخنوع ولا معناها الرعب ولا معناها الارتباك، لكن مخافة الانتصار والإحساس إن أنا بقيت في مكان ما كنتش أتخيله، في مركز فوق التقدير البشري حتى فوق التقدير الملائكي. هيبصوا السمائيون للبشرية المتمتعة بالعرس يلاقوها زي الرعد، يقولوا إيه ده؟ دول اللي كانوا تراب ورماد، دول اللي ما كانوش قادرين يصلوا، دول اللي كان صوتهم واطي، دول اللي ما كناش نسمع لهم صوت، ايه اللي جرى يوصلوا الى هذا المجد العظيم في ذلك اليوم حينما يعلن العرس الابدي. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة، مش هو صوت قيثارة، لان القيثارة دي من صنف تاني، يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة المخلوقات الحية والشيوخ أو القسوس. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. دايما الإنسان عايز كل حاجة جديدة، حتى الطفل الصغير، حتى لو جبت له لعبة ممكن يلعب بيها ولو ربع ساعة ويقولك لا خلاص ادمت يجرميها. أي حد تلاقيه دايما يهتم بالإيه، باللبس الجديد. في السماء أيضا توجد ترنيمة جديدة. يا ترى إمتى الترنيمة الجديدة تشيخ؟ يعني أي حاجة لازم لها وقت وتشيخ، تقدم. ما فيش زمن هناك في السماء، يعني فيش لا ساعة ولا أسبوع أو يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا يوبيل، أبدية، لا في قمر ولا شمس عشان يعملوا الايه التايم الزمن، إنما بلا زمن. طب ويا ترى حنشيخ؟ لا، تقعد كده ايه، في ناس يقولوا حيبوا زي الايه زي الشباب اللي في سن 30، ده يعني تخيل. لكن بلا شك هيكون جسدنا ده لا يشيخ ولا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى راحة ولا إلى شيء من أمور العالم، ولكن نصير كجسد المسيح القائم من بين الأموات. فأجساد لا تشيخ، أفكار لا تقدم، ترنيمة أيضا متجددة باستمرار. كل ما الواحد يضرب على القيصار الروحية، كل ما نقف قدام المجد نقول له وبعدين في اللي بتعمله معانا ده ازاي نقدر نعمل

0: عبر عن المجد بتاعك ده. يقول القديس غريغوريوس إن في السماء نشارك 24 قسيسا غير المتجسدين، فكل ما نسجد ونقول قدوس نبص للقدوس ده نقول له كأني أول مرة أشوفك، مرة واتنين ومليون وملايين الملايين، وهو كل ماله ما إيه نرى فيه بهاء كأننا ما شفناهوش قبل كده. ولذلك السماء هتبقى مفرحة ونرنم الترنيمة كترنيمة جديدة أمام العرش، مش بس أمام العرش، لكن هنا يبدو أو يظهر إن الأربعة مخلوقات حية الحاملين العرش والأربعة وعشرين قسيسا غير المتجسدين الدائم السجود والتسبيح، الكل واقف كده بيتفرج على الكنيسة. ما كناش نتخيل يجي اليوم اللي نشوف هذا المجد العجيب اللي فيه البشرية اللي صاروا مش بس شركاء لينا في الخرس بتاعنا، لكن كأنه منظر بالنسبة لينا كأننا ما شفناهوش قبل كده خالص. ده بالنسبة للعروس والعريس على الجبل اللي هي جبل صهيون، وحواليه يعني الملك أو الحمل أو العريس والعروس، وشفنا الأربعة مخلوقات الحية والقسوس الأربعة وعشرين نيابة عن كل السمائيين، وهم مبهورين ببهاء وجمال ومجد العروس المنعكس عليها من العريس السماوي. ندخل بقى في إيه المنظر الثاني. المنظر الثاني يكلمنا عن ظهور ثلاثة ملائكة نيابة عن كل الملائكة. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة ليمونته، اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. في سفر زكريا شفنا منظر مؤلم، تكلمنا عنه لما كنا بندرس سفر زكريا، أن ظهر في السماء درج زي كتاب، وأن الكتاب ده في حجم الهيكل القدس وقدس الأقداس، وهذا الكتاب يعلن عصيان الأشرار على بيت ربنا أو على الوصية الإلهية، وده علنا عشان إيه تبقى المحاكمة علنية، ما يبقاش إيه حرموا من المجد الأبدي زورا أو يعني بلا سبب. هنا بقى المنظر أجينست الأولاني للأشرار، مرة دي هنا في منظر السماء مش عايز يجيب حاجة إيه تزعل. قال طلع ملاك في وسط السماء وماسك إيه؟ قال يبشر الساكنين على الأرض، جايب بشارة معاه ومعه بشارة أبدية، يعني البشارة اللي بيبشر بيها بلا حدود. بس نبص كده نلاقي أنا ما أعرفش البشارة دي هتبقى إيه، هل هي إنجيل مفتوح، هل هو الكتاب سفر الحياة اللي فيه أسماء كل البشرية المقدسة ربنا، ايا كان هي حاجه تفرح انها بشاره ابديه، ويدعو كل الساكنين على الارض من كل امه من كل قبيله من كل لسان من كل شعب اللي قبلوا الايمان بالمسيح وتمتعوا به، وقال بصوت عالي: خافوا الله، تمتعوا بمخافه ربنا الجميله، واعطوه مجدا لان جاءت ساعه دينونته، اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ولينابيع المياه. عايز أقول المنظر ده لذيذ، يا ترى ممكن كل واحد فينا وهو رايح يصلي بالليل يشعر كده السماء مفتوحة حتى لو كان الأوضة مفيهاش شبابيك، يشوف السماء قدامه وملاك جايله وبينشر قدامه البشارة وبيقول له اسجد اشترك مع الساجدين لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: المطانيات غاية في الأهمية، مفرحة للقلوب. أذكر في يوم من الأيام أخذنا تدريب، يعني بكرره طبعا كتير، كنت تدريب إن احنا نعمل على الأقل 10 مطانيات. المطانية الأولى يعني أيا كان، نبتدي مثلا بالعالم وخلاصه، بخدمة الكنيسة، بابونا البطرك، بالأسقفة، بالبيت، وآخر حاجة الواحد يعمل مطانية لنفسه. فجات إنسانة كانت عندها مشاكل كتير قوي قوي، وكان دايما تيجي تعبانة، قالت لي هقول لك على اختبار جميل. تلاقي قالت لي أجمل أسبوع في عمري كله. قلت لها ليه؟ إن شاء الله تكون كل المشاكل اتحلت. قالت لي لا لا سيبك المشاكل. قالت لي كل ما بعد طول الأسبوع ده وأنا بعمل مطانيات حاسة كأني في حضرة الملائكة، بشترك معهم في المطانيات بتاعتهم، يسجدون أمام الحي، وأنا فرحانة. أجمل هدية بيقدمها لي ربنا إن أنا أسجد أمام المسيح بتاعي وأشعر وأنا على الأرض كأني في السماء. وبالفعل من وقتها إلى يعني أنا ما أعرفش حاليا هي إيه، لكن طول ما كانت تعترف عندي في اسكندرية كانت دايما تيجي تقول لي يعني أسعد حاجة إنها مواظبة على المطانيات. تقول لي ممكن ظهري أو رجلي أو ما بقدرش. ممكن الواحد يركع نص ركعة كده ويعمل المطانية وهو راكع، مش ضروري يقف لغاية فوق، بس ما ناخدهاش دلع، يعني ده اللي عندهم ظروف طارئة للظهر أو الركب. لكن بقدر الإمكان ولو تعبان أوي أوي ممكن نجيب كرسي جنبنا ولو نسند عليه، لكن برضو للظروف الطارئة. لكن الفرح والواحد بيعمل مطانية ما تتصوروش شكله ايه. الحقيقة كتير من الناس قالوا لي يعني حتى في اعترافاتهم ان سر سعادتهم هي السجود امام الله. وبستغرب ان احنا مش بنربي ولادنا على المطانيات عشان يدوقوا حلاوة ربنا. ده الملاك الاولاني اللي فرح القلب، اللي قال يا جماعة جاي لكم المسيح، استعدوا وتعالوا. الدعوة موجهة إلى كل البشرية من كل الأمم ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة لكي يقدموا عبادة سماوية للخالق السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. طب الملاك الثاني هيجي يقول إيه؟ الملاك الثاني ده عجيب قوي. ثم تبعه ملاك آخر قائلا، هتدينا إيه البشرة؟ قال سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. الإنسان الأول يفرح بالجانب الإيجابي إن السماء اتفتحت له، الجانب السلبي إن بابل العظيمة اللي تشير إلى العصيان وتشير إلى مملكة إبليس، واللي يسميها هنا إيه؟ يقول عنها لأن سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. وفي مرة تانية يتكلم عنها فيما بعد هنسمعها، مسميها أم الزواني، عشان كده أوحش خطية. يعني يمكن هنا الناس مش بتحس بخطورتها، لكن أذكر في طفولتي وأسمع الكبار، كنت أنا طبعا صغير، كنت أسمع في الكبار يقولوا البيت اللي يرتكب فيه خطية يتنجس. وفي سفر الرؤيا يقول الإنسان اللي ارتكب خطية مع آخر لو شافه ماشي في الطريق يغير الطريق بتاعه، لا يتكلم معاه ولا يتعامل معاه لألا يسقط في الخطية. الطهارة لذيذة وحلوة ومفرحة. فاللي فرح قلب الكنيسة أن كل قوات الظلمة سقطت، اللي هم يعتبر إبليس رئيس مملكة الظلمة أو المهتم ببالبل أم الزواني. الملاك الثالث بيعمل إيه؟ يقول ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم، إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله، المسبوب صرفا

في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الحمل، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون رائحة ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين

البحري والوحش البري بيقلدوا الابن والروح القدس. وزي ما الابن يعطي سمة لينا في المعمودية، والروح القدس هو اللي بيسجل على جباهنا وفي كل أعضاء جسمنا، نحن قدس للرب، هيكل مقدس ليه. عدو الخير بقى الوحش يعمل عكس كده، يسجل على الجبهة وعلى اليد اليمنى. اشمعنى الجبهة واليد اليمنى؟ ما جاتش اعتباطا. الجبهة تشير إلى الفكر، واليد اليمنى تشير إلى العمل. الإنسان اللي يفكر في الخطية ما يقولش لا ده مجرد فكرة عدت علي. الفكر ده ليس معمل للشيطان، الفكر ده هيكل للرب. وزي ما قلت في الأول إن لا شركة بين المسيح والشيطان. إله غيور لن يقبل إن أي قلب يدخل فيه ولو في واحد على مليون منه لإبليس. يقولك لا، القلب من أوله لآخره أنا هو الألف والآخر، أنا اللي أملى القلب بالكامل، أنا اللي أقدس القلب، أنا لا أقبل الظلمة مع النور بتاعي. فهنا الوحش يسجل على الذهن سمة الوحش، ولذلك تلاقي ناس كتير يقولك مش قادر أتخلص من الإيه؟ من الفكر الشرير. أصلك مش هتقدر. اللي يخلصك من الفكر الشرير هو عمل الله، نعمة ربنا. ترجع وتقول له الذهن ده يا رب والعقل ده بتاعك، ده مسكنك، مين يقدسه غيرك؟ مين يقيم منه هيكل مقدس للرب غيرك انت وروحك القدوس؟ فياريت نهتم بالايه، ان تبقى السمة اللي على جباهنا هي سمة الله القدوس وليس سمة الوحش. أما اليد اليمنى فهي العمل، كل عمل نعمله يكون مقدس لربنا ومتجاوب مع الذهن، يعني الفكر متناسق مع اللي مع العاطفة، متناسق مع الحواس، متناسق مع العمل اليدوي، كله عبارة عن زي ما بيقول كثير من الآباء إن الإنسان قيثارة الله يعزف عليها روح الله القدوس. يبقى كده خدنا الجزء الأول وهو اللقاء على جبل صهيون للانطلاق إلى أورشليم العليا. الجزء الثاني الثلاث ملائكة، ملاك الأول قدم لنا بشارة مفرحة، الملاك الثاني كشف عن ما يفعله أو ما تفعله الخطية بإبليس وملائكته، والقسم الثالث مدى رغبة عدو الخير أن يسم أو يضع سمة الوحش على الجباه وعلى اليد لكي يكون الإنسان كله مكرس للخطية أو للعصيان أو التمرد على الله. آخر حاجة نشوف اشتياق الملائكة لينا قد ايه. يقول وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الرب، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. فالملائكة طلب الملائكة أنه يكون إيه؟ الدعوة بيقول ما تخافوش من الموت الزمني أو الجسدي، لأن دول طوباهم هيشوفوا المناظر الجميلة. لما نظرت ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحاب. حاجة غريبة، إيه الجرأة دي؟ يطلع ملاك يصرخ للجالس على السحابة اللي هو السيد المسيح، بيقول له إيه؟ بيقول له ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة.

على الحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. إحنا شايفين كأولاد ليك أو كملائكة قدام ليك، شايفين الثمر الروح القدس في الكنيسة، شايفين النفوس اللي طلعت حصاد كتير، مشتاقين بقى كفاية ما تطولش المدة، ارسل ايه؟ ارسل من جلك واحصد، هات لنا الكنيسة عايزين نشوفها نعيش معاها. لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض، فألقى الجالس على السحابة من جلو على الأرض فحصدت الأرض. ناس كتير يقول لك احنا مالنا ومال الملائكة. آدي في سفر الرؤيا الملاك ايه بيقول بصوت عالي، يقول فصرخ بصوت عظيم، قال له كفاية بقى شوقتنا لكنيستك، عايزين نشوف الكنيسة الحلوة اللي شوقتنا عليه ليها. فهم بيصرخوا بيقولوا يلا كمل، واحنا قاعدين نقول لا ما يجي المسيح، يعني كما لو كان ايه القعدة هنا أحلى من القعدة مع المسيح. لا ده احنا من قلبنا نقول مع الملاك ده ارسل من جلك واحصد، لأنه قد جاءت ساعة للحصاد. في نفوس كثيرة يا ربي خلاص أينعت بثمر كثير. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي من السماء ومعه أيضا من جلحد. الأولاني طلع بس يصرخ يقول له ابعت من جلك اللي في إيديك ده. الملاك الثاني جاي ومعه منجل، قال له أمرني وننزل أحصد لك. وخرج ملاك آخر من المذبح، ده رقم ثلاثة، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد، إلى المسيح يعني، قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج. خلاص جه الأوان اللي العنب بتاعك يبقى إيه؟ يبقى خمر روحي، خمر سماوي يفرح قلبنا، نفسنا نشرب من الايه من الخمر، خمر محبه ولادك المؤمنين سواء كانوا شهداء او ايا كان كل المؤمنين القديسين، لان احنا مشتاقين نشرب من الخمر بتاعهم اللي يفرح قلبنا. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديسة المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. فهنا بيتكلم عن أنه في الخمر المقدس هيطلع خمره يفرح، والخمر الفسدان هيطلع إيه؟ هيطلع مرارة. دي صورة جميلة عن العرس السماوي من كل الجوانب، من جانب العريس والعروس، من الجانب السمائيين أيضا، وأيضا موقف ربنا من عدو الخير المقاوم لهذا العرس. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي بعد ما خلصنا السبع الأول الختوم وبعدين السبع أبواق، المرة الجاية هيبقى السبع ايه جامات. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نعيش مقدسين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة حياة القيامة كحرية وصلاة، ألقيت سنة 1978 للأب القمص بيشوي كامب.
1: بنتأمل المرة اللي فاتت في القيامة في أسرار الكنيسة، كنا بنقول إن القيامة ابتدت فعلا في حياتنا بالمعمودية، وقلنا الكلام ده مكتوب في رومية 6، وقد إيه بولس الرسول اتكى على إن إحنا اتدفنا مع المسيح وقمنا معاه وتغير مسار حياتنا لكي نسلك في جدة الحياة، وإن اللي مات مرة المسيح اللي قام لا يمكن إن هو يمسك من الموت مرة ثانية، وأخدنا تدريب لطيف كده على ان احنا نسينا طبعا المعمودية لان دي حاجة في طفولتنا، لكن ممكن ان انت وانت داخل الكنيسة كده تبقى تقف قدام المعمودية وتقول انا هنا اتولدت وبقيت ابن للسماء، وتقول انا هنا مت مع المسيح وقمت معاه، وتقول انا هنا اتغير مسار حياتي وبقيت انسان جديد. يعني ممكن المعمودية دي تبقى في حياتنا لها هي بداية انفتاحنا على المسيح اللي قام من الاموات. ولما كانوا بيعملوا الزفة بتاعت القيامة كان الموعوظين اللي اتنصروا يزفوهم مع الايقونة بتاعت القيامة. يعني احنا بيبقى عندنا ايقونتين، ايقونة القيامة اللي مرسومة ومدهونة بالميرون، والايقونة التانية هم المتنصرين اللي مرسومين بالميرون اللي بيتزفوا في الكنيسة. فاحنا بنبص للمسيح اللي قام من الأموات في الصورة في الأيقونة، وبنبص للنفوس اللي قامت مع المسيح. فاحنا ساعات الواحد كان يتضايق زمان لما يقولوا بيعملوا تمثيلية القيامة، ما كانتش تمثيلية بتاعت القيامة، لكن ده كانت هي قيامة فعلا. في فرق بين التمثيلية وبين الحقيقة، لأن التمثيلية بتعيد حاجة مش هي الأصل. لكن احنا ماشي في زفة القيامة، ناس اتدفنوا وماتوا وقاموا مع المسيح في الليلة دي، فكان المتعمدين بيلفهم ويقولوا المسيح قام من الأموات. واللحن اللي احنا بنقوله ده لحن الزفة تحت القيامة، لحن النفوس القائمة، بالتالي هو لحن اللي قال عنه برؤية 15 الجالسين على البحر البروري اللي معهم كسارات الله اللي بيرتلوا ترنيمة موسى عبد الله وتسبح للخروف. السر الثاني اللي برضو تقف قدام المعمودية وتفتكره هو الميرون. شاور رسموه ملك وصب الزيت، كمنت الزيت صبها على راسه صموئيل النبي، لكن انا وانت ادهنا بالاقطاب المقدسه اللي ادهن بيها المسيح. هذا سر. تقف قدام المعموديه وتفتكر ان انت بقيت هيكل مقدس للروح القدس، والروح اللي ساكن فيك هو روح القيامه زي ما بيعلمنا معلمنا بولس الرسول. السر الثالث سر التوبه، وده احنا فوتناه كده لان كان فكري ان ربنا يدينا فرصه ويكون موضوع لوحده. فاحنا في كل مره بنتوب فيها بنختبر القيامه، لان القيامه هي قيامه من الخطيه، القيامه الاولى. وسر التناول قلنا قد ايه كان السر ده. المسيح قام في فجر الحد، وكانت في الكنيسة في اليوم الثامن بعد أيام في المسيح، ابتدت تعمل سر التناول في أول أسبوع أيضا في يوم في فجر الحد. معلمنا بولس الرسول في أعمال 20 بيتكلم على أن إذ كان التلاميذ مجتمعين لكسر الخبز أو لتوزيع جسد المسيح، وبيقول أن بولس الرسول أطال في الكلام حتى منتصف الليل، اللي هي دي تسبيحة نصف الليل يعني. كانوا قاعدين يتكلموا عن المسيح، لسه دي مقدمة لإيه؟ للقيامة وللتناول. لكن شوف التناول كان يوم الحد، والقيامة كانت يوم الحد، التناول في فجر الحد والقيامة في فجر الحد. التناول هو أصبح العيد بتاع الكنيسة كل أول أسبوع، عشان خاطر المسيح ساب للكنيسة إن هي تمارس القيامة، فكل من يأكل جسد المسيح يحيا معاه. ولو تتأمل في التناول مش بس إن هو فيه